رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد
قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرطا.

دخلنا بخناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ ودفاني.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: الإيمان بالله الولاء للسلطان.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

ويا صباح الخير ويا صباح النور وسرور على قلب كل من ثبت الموج على تيرنا 97.5 في مسقط والباطنة 98.5 أكيد لكل مستمعين ومحبين في ظفار. اليوم الأجواء أجواء مختلفة تماماً وفقراتنا ومحطاتنا بعد راح تكون مختلفة ومتنوعة وخفيفة لأن اليوم يوم الخميس. اليوم هو يوم العودة واليوم الرجعة للبلد للناس اللي راح ترجع البلد لأن في ناس بعد يقولك لا نحن شفت وما نقدر نرجع للبيت. فعموماً يعطيكم العافية سواء الناس العاملين في شتى القطاعات، القطاع الصحي، القطاع العسكري، أي قطاع من القطاعات اللي جالس تنفع بها البلد، فيعطيك ألف ألف ألف عافية. لكن يعني بعد ما ننسى اليوم يوم الخميس، الخميس تعرفوا عادات وتقاليد إن له وناسه الخاصة. فمستمعين أكيد نتمنى لكم دروب أمينة سالمة لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي أو حتى المشاوير المسائية. أهم شيء أنك تدير بالك ومسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك لا تنساها نهائيا عشان ما في شيء ممكن يعكر من صفو مزاجك. على رقم التواصل كالعادة يا جماعة 947-999-75 لكل من وده أن يتواصل معنا ويشاركنا أكيد هذه الصباحات الجميلة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور مستمعينا ومتابعينا في هذه المحطة. خلونا نتعرف على قصة. هذه القصة ما صارت مع موظف ولكنها صارت مع مدير. فمتخيلين معاي إن تم طرد مدير تنفيذي لأنه يعامل طاقم عمله بكل لطف. النتيجة وش اللي صار؟ إضراب 25,000 عامل وانهيار المبيعات بنسبة تصل إلى 95%. إيش اللي صار وإيش تفاصيل قصة آرثر مستمينه الرئيس التنفيذي المحبوب بسلسلة متاجر في عالم الأعمال القاسي؟ آرثر حالة نادرة جدا، كان يعرف أسماء آلاف الموظفين على عكس بعض المدراء اللي ما يعرف غير فقط الموظفين اللي قريبين من مكتبه. عموما مستمعينه كان يهتم بمشاكلهم الشخصية وأيضا كان يوفر لهم رواتب سخية ومكافآت في ذات الوقت مع تقديم أفضل أسعار للعملاء، يعني مش فقط للموظفين ولكن حتى العملاء. عام 2014 تم طرده من منصبه من قبل مجلس إدارته بسبب أنه كان يعطيهم يعني الأرباح، يعني الأرباح اللي توصل للشركة كان يوزعها هذه الأرباح إلى الموظفين واللي بعد ذلك صار خسارة لهذه الشركة. عموما معتبرين أن لطفه وفلسفته هي مكلفة للغاية، وفقط ما حدث بعد ذلك كان زلزالا في عالم الشركات. فبدون اتحاد عمال رسمي أعلن جميع الموظفين من الإدارة العليا إلى عمال المستودعات إضرابا فوريا. لم يكن الإضراب من أجل الأجور، لا، ما كان موضوع كذا نهائيا، بل كان صرخة واحدة: نحن نقف مع آرثر. وتضامن العملاء ولم يشتروا، فالأرفف اللي هناك صارت فارغة تماما وانهارت المبيعات للشركة بنسبة تصل إلى 95%. تحت ضغط الانهيار المالي الكامل وتضامن الرأي العام، استسلم بعد ذلك المجلس وعاد آرثر كبطل بعد شراء الشركة. يعني ما بس إن يعني لأنه هو مدير تنفيذي فأتوقع أن عنده المبلغ الكافي لشراء الشركة، وشراء الشركة وصارت الشركة شركته وصار يقدر يعامل آخرين بكل لطف. أنا يوم أمس لما قرأت هذه القصة يعني جاء في بالي شيء واحد، أنه سبحان الله كيف أنه لما تيسر يعني أمور الآخرين ولما تكون لطيف معهم ولما تحسن النية معهم الله يرد لك هذا الموضوع كله أضعاف وأضعاف. فلا تستهين أبدا بلطفك، خصوصا نحن اليوم في عالم الواحد ممكن يعامل يعني حسن النية بطريقة أخرى، يعني يستغلونك لأنك أنت عندك حسن النية وغيره وكذا. ولكن خلي هذه الأفكار كلها بعيدة عنك وخليك مثل ما أنت. يعني الشخص النقي من داخل ما راح يلوث أبدا أي حاجة لو صار ما صار. فعموما هذه كانت قصة آرثر، وأنا وايد حبيت وقفة الموظفين معه اللي فعلا يعني ما قالوا خلاص والله راح مديرنا وانتهى الموضوع كل واحد بيصيح على الزاوية، ولكن عملوا إضراب جدا قوي من أجل إعادته واسترجاعه. هذه القصة مستمعينا، وأعرف أن اليوم يوم الخميس الونيس ومفروض نبعد شوية عن الأخبار العمل والوظائف، ولكن خلينا كذا شوية نستمتع ببعض القصص اللي فعلا فيها وداخلها عبرة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا أهلا بالجميع مرة ثانية. قبل لا أروح لتفاصيل هذه المحطة، خلونا نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا خلال صباح اليوم. سامي العبد اللي صبح عليكم جميعا، وتحية كالعادة أكيد خاصة لي يعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد، الله يسعد الجميع ويحفظ الجميع، اللهم آمين يا رب. أيضا رسالة من خالد يقول بعض الناس لا يتقن من الحياة إلا تتبع العثرات، يقف أمام إنجازك ولا يصفق لك، بل يبحث عن ثقب صغير يطفئ به فرحتك. عاد هالنوعية من الأشخاص يا كثرهم، وإذا كانوا في حياتك ترى سهل وايد أنك أنت يعني ما تخليهم يأثرون عليك. ودي أقول لك أن امحيهم من حياتك، ولكن في النهاية ترى يعني صعب نحن اليوم نمحي أي شخص ممكن ما يصفق لنا أو أي شخص يضايقنا، يعني موضوع جدا بتعيش بروحك بعدين ما حد معك، فالحياة ما راح يعني ما يحتاج لها كذا. حياة يبالا واحد قلبه خفيف، نيته صافية، أموره طيبة وانتهى الموضوع. سليمان يقول البذرة الطيبة والمعدن الأصيل والتنشئة الكريمة تظهر في طيات شخصية الإنسان، وأيضا تلمحها في تعاملاته وأخلاقه وأقواله وأفعاله واستجاباته المختلفة مع من حوله، وتتضح جليا في مواقفه، ففي المواقف تحديدا تتميز معادن البشر وتعرف رديء منها والنفيس حقا. صباح الخير للناس الطيبة أمثالكم، صباح النور والسرور. فايز العلوي يقول السعيد من أسعد غيره، أتوقع اليوم موضوع حلقتنا أن نحن نسعد غيرنا، وش رايكم؟ عموما يقول الكريم من شمل الآخرين بكرمه، والطيب من شعر الناس الأمان بوجوده، من بينهم يحبونهم ويحبهم. اللهم وفقنا بصحبة السعداء والكرماء وأطيب الأصدقاء يا رب. صباح لما والنشاط لأصحاب القمة، طاقم الروعة والجمال، برنامج صباح الشبيبة، شكرا لك يا فايز العلوي من صور العفية. يعني أعتقد في وايد رسائل من البرنامج تقول إنه خلاص يعني إحنا اليوم ضروري فعلا إنه يعني يكون تعاملنا مع الآخرين التعامل الجيد والحسن مهما شيء اللي نحن صادفناه من خلال ذاك الشخص. أنا ما أعرف إذا صادفتوا هذا الشيء في حياتكم ولا لا، بس قبل لا أروح بعدني لتفاصيل هذه الحلقة بما إنه جالسين نسولف، ما أعرف إذا صادفتوا هذا الموضوع ولا لا، ولكن احيانا يعني تتصادم مع شخص معين وخلاص يعني ما تريد انك انت تتكلمه وتسولف معه وتكرهه، وخلاص خذيت موقف من البدايه او من اول لقاء بينك وبين ذاك الشخص، فدايما كذا تحاول انك تبتعد عنه، كل ما شفته في مكان تتجاهله او غيره كذا. مع مرور الايام راح تكتشف ان معدن هذاك الشخص هو افضل بكثير من معادن اشخاص هم قريبين منك. فإذا إذا صادفتوا هذا الموقف فممكن تشاركونا عبر الواتساب 947-999-975. الحين رسميا خلونا نروح لفقرتنا ومحطتنا. مستمعينا، في دراسة كشفت من جامعة كولومبيا إن النوم أقل من 6 ساعات أو حتى أكثر من 8 ساعات يوميا قد يسرع معك شيخوخة أعضاء الجسم، من بينها القلب والكبد والمخ. شملت هذه الدراسة نحو 500,000 شخص في بريطانيا، وأظهرت أن أفضل مدة للنوم تتراوح ما بين من 6 إلى 7 ساعات يوميا. كذلك ربط الباحثون اضطرابات النوم بزيادة خطر الاكتئاب والسمنة والسكري وأمراض القلب، والله يبعدها عنكم جميعا بإذن الله تعالى. ولكن هو الموضوع أنه يكون معك نمط حياة مليانة بالكسل والخمول، فلذلك الواحد فعلا ضروري أنه يوازن حياته ويعمل له جدول صحي متوازن.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة. ننتقل وياكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. سلطنة عمان تستنكر وتدين استهداف مركز إسلامي في الولايات المتحدة. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية يوم أمس على موقفها الثابت في رفض كل أشكال العنف والإرهاب أيا كانت دوافعه وأسبابه، ودعوتها إلى ترسيخ قيم التعايش والتسامح والاحترام بين مختلف المجتمعات والثقافات. الشورى يناقش استحداث برامج أكاديمية لموائمتها مع سوق العمل واستعراض مفهوم المؤهلات الاحترافية وآليات إدراجها. ملتقى عماني بالقاهرة حول الاستثمار في صناعات الشق السفلي للألمنيوم. طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية في النجد الزراعية. طرحت الجهات المختصة خلال العام الجاري لعام 2026 أكثر من 70 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية في منطقة النجد الزراعي بولاية تمريت عبر منصة تطوير، بهدف استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة. ندوة التمويل الإسلامي تؤكد على تعزيز الممارسات التمويلية. رئيس هيئة الخدمات المالية يقول يجب أن تكون هنالك مكاتب مستقلة تقوم بالتدقيق الشرعي. فريق طبي يعيد مريضا للمشي. ميناء قريات سيطور بنية الأساسية. تدشين أول تقنية للرصف الإسفلتي الذاتي بالذكاء الاصطناعي. 55% نسبة الإنجاز في مشروع الواجهة البحرية بالأشخرة. من ملحق بلادنا المحلي، بعثة الحج العمانية تشارك في أعمال ندوة الحج الكبرى بجدة. الشورى يناقش المؤهلات المهنية مع هيئة ضمان جودة التعليم. رئيس حماية المستهلك يبحث تعزيز التعاون المشترك مع محافظ الظاهرة ويطلع على أسواق المحافظة. الدفاع المدني والإسعاف تضيف خدمة الإسعاف بولاية الدقم. الشورى يبحث دور الملكية الفكرية في تعزيز الاقتصاد المعرفي واستعراض حماية الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية داعمة للتنمية. على ملحق المؤشر الاقتصادي، مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً. سعر نفط عمان ينخفض 49 سنتا وتراجع لأسعار النفط. الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون أي تغيير. من ملحق الجماهير، رياضي مستمعين ليلة خليجية في جدة التاريخية ترسم طريق المنافسة نحو خليجي 27، ومنتخبنا يواجه العراق في بداية المشوار. أكثر من 20,000 لاعب نشط في الألعاب الإلكترونية. وأخيراً نوالي العوابي يلتقي بإدارة المركز الرياضي ورؤساء الفرق الرياضية بالولاية. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباحكم خير من جديد ودروب أمينة سالمة، نتمناها لكل من يسمعنا حاليا. صباح الخير لك يا سليمان، شكرا لك على هذه الرسالة. وأيضا سالم يقول حينما تسمع تظن أن الجميع معلمون، وحينما تصمت تدرك أنك وحدك من ينسج حكاية هذا النجاح. لم نخلق لنبني أحد أو نظهر أحد، كل شخص له مناط بما وهبه الله من مواهب في مجاله. انصت لقلبك بما يميزك الله فأنت به متميز. شكرا لك يا سالم على هذه الرسالة، وهي فعلا يعني كل شخص أكيد له ميزته الخاص، وكل شخص له موهبته، والشيء الوحيد الفارق هو طريقتك أنت في إظهار هذه الموهبة. عموما مستمعينا، خبر قصير ولكن لطيف في ذات الوقت. في فيلم أو مسلسل كرتوني من الأساس، كرتون ماشا and the bear، ماشا والدب، توقع مر عليكم أغلبكم هذا المسلسل الكرتوني. عموما مستمعينا، راح يتم عرضه كفيلم سينمائي بعد 18 عاما. تخيلوا معي إن فيلم ماشا and the bear أو ماشا ولا والدب راح يعرض لأول مرة في الفيلم أو في السينما عفوا. فعموما من الأشخاص الوايد أحب يعني هذه الشخصية، وتابعها شوي مع اليهال في البيت. يعني شفت لما تشغل يعني أي مسلسل كرتوني أو أي فيلم كرتوني وبعدين تندمج أنت أساسا، هم يروحوا يلعبون وأنت بعدك مندمج مع المسلسل. فعموما وايد تصير لي ترى يعني بشكل عام، ولكن وايد استمتع بالمسلسلات الكرتونية الخاصة بالأطفال. يعني لدرجة أنا من الأشخاص اللي وايد أحب الأفلام الكرتونية، يعني اللي فيها شخصيات كرتونية وغيره كذا، كفيلم ديزني ما ديزني وايد استمتع لما أشاهد، على عكس لما يكون يعني فيلم مش كرتوني يعني شوية ها لين ما يعني تقبله يبالي مدة. بس بالعموم ترى في نهاية كل واحد يختلف أكيد بطبيعة الفيلم اللي يفضله واللي يحبه، سواء كان في السينما أو حتى داخل المنزل. واليوم الموضوع صار وايد سهل، اليوم صار تشبك الواي فاي بالتلفزيون ومن بعدها تشاهد الأشياء اللي ودك تتابعها، من أفلام كرتونية، من أفلام وثائقية، الأفلام اللي تنزل حاليا. الناس محبين للأفلام أكيد فاهمين هذا الموضوع بشكل أكثر مني أنا، وحتى من بعض الأشخاص اللي جالسين يسمعون للبرنامج. عموما إيش رأيكم مستمعينا بفيلم ماشا والدب؟ هل تابعته من قبل؟ إذا تابعته إيش رأيك فيه؟ أنا اللي أحب أكثر أن يعني ماشا العنيدة، والدب اللي يحاول قدر الإمكان أن يحل مشاكلها، ويعني مشاكلها ما تخلص. تترية مشاركاتكم مستمعين على رقم التواصل 947-999-75.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يا صباح الخير، يا صباح النور والسرور مستمعينا في هذه المحطة. خلونا نتعرف على يعني موقف طريف جدا لجدة. هذه الجدة تطلب المال لرعاية حفيدها. جدة مستمعينا تطلب أجرا لرعاية حفيدها بدلا من القيام بذلك مجانا، مؤكدة بأنها ليست حضانة. فبدلا من القيام بذلك مجانا، القصة أثارت جدل جدا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت الجدة أن وقتها لا قيمة وأنها ليست حضانة مجانية. البعض الدافع عنها واعتبر أن لها الحق في الحفاظ على استقلاليتها ووقتها، بينما آخرون يرون هذا التصرف غير مألوف وغير تقليدي. هو فعلا غير مألوف وغير تقليدي، ولكن إيش رأيكم أنتم يا جماعة الخير بطلب الأجر لرعاية الأطفال، سواء كان الحفيد العائلة أو يعني كان ولد أختك أو حتى ولد أخوك؟ يعني أبدا الحياة ما فيها شيء لله نهائيا. للعلم نحن يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد والمنة، أن فعمان الجدة أساسا يدوب يعني تتصل، ها وين حفيدي، ما يبتو، ما شفت اليوم، وإذا حد ضربه يا ويل اللي يضربه، ولو بعد له مبلغ مخصص حاله يعني، والدلع الدلع لا صار ولا استوى نهائيا. وفكرة حتى الأحفاد يعني صاروا الحين يعني عطوفين جدا اتجاه أجدادهم وجداتهم، فتحس إذا راح مثلا دكان الحارة إلا وراح يشتري حق جدته ولا حتى لجدة. عموما القصة فعلا يعني جدا طريفة، لأن يعني لما تخيل هذا الموضوع يعني أحس شيء مستبعد تماما من يعني خيالي، لأن ما معقول أحد راح يطلب مبلغ على أساس أنه يعتني بطفل من العائلة. عموما كيد ننتظر مشاركاتكم مستمعينا وأيضا رأيكم في هذا الموضوع على رقم التواصل 947-999-75.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا هلا ويا صباح الخير، يا صباح النور والسرور على قلوبكم جميع المستمعين. درب أمينة سالمة، كل ما نتمناها لكل سالكين هذه المشاوير وين ما كان دربك ومشوارك، الله يحفظك يا رب. وتذكر دائما إذا في شيء ضايقك أو زادوا عليك شغل اليوم، فتذكر دائما أن اليوم يوم الخميس. عموما مستمعين، على طار يوم الخميس، دائما الواحد فعلا يحاول قدر الإمكان أن يخلي هذا اليوم يوم جميل وسعيد وخالي من المشاكل. في دراسة، هذه دراسة كشفت أن 79% من الرجال يعتذرون حتى لما يكونون على حق، فقط لإنهاء جدال واستعادة السلام. إيش رأيكم أنتو؟ هل فعلا تشوفوا اليوم أن الرجل يعتذر عشان فقط مسألة السلام، وأن يبتعد تمام البعد عن الجدال اللي ممكن يصير بينه وبين الطرف الآخر؟ الله أعلم، ما حد يعرف. معنا الحين أشوف أنه سواء كان رجل ولا حتى المرأة، أنا قاعد أشوف أن الواحد يبقى يوقف على موقفه، وأنه هو الصح، وأنه خلاص يعني ما في رجعة، ما في عودة، ويعني الكلام اللي أنا قلته هو الكلام الصحيح، ويعني راح يدخل في موضوع الجدال بشكل أكثر. وفي فئة أخرى اللي خلاص لا أنت صح، هذيل الأشخاص اللي واصلين مرحلة يعني تامة إن لا لا لا لا ما أقدر ندخل في نقاش وجدال لا جدوى منه، فلذلك دائما يحبون الابتعاد عن هذه الفوضى. ففي دراسات صراحة لما أحسها هي معتمدة تمام الاعتماد على المرأة أو حتى على الرجل، وإنما الموضوع يعتمد على قابلية هذا الشخص أن يدخل هذا النقاش أو أنه يبتعد عنه. للعلم ترى في رجال يعني بعمر 50 وبعمر 40 وبعمر 60، ويعني إذا ناقشه في موضوع معين وهو مقتنع برأيه، هو المشكلة ما أنه يناقشك بعقل ويناقشك بهدوء، لا بصريخ وبمنازع ويعني بيتعالى عليك وما عرف إيش، على أساس يثبت أنه هو الحق وأنك أنت خلاص مالك كلمة ومالك صوت في هذا الموضوع. ففعليا ترى هل الفئة ومن الرجال بعد موجودين، فالموضوع لا يقتصر على المرأة أو على الرجل كثر ما هو يقتصر عليك أنت، وأيضا التجارب اللي عشتها في حياتك، لأن بعض التجارب اللي تخليك فعلا ما تدخل في نقاشات يعني نقاشات ما راح تقدر تطلع منها، فذاك الوقت راح تشتري راحة بالك. عموما على حسب الدراسة اللي تقول أن 79% من الرجال اللي يعتذرون على أساس أنهم ما يدخلون في نقاش وجدال أو سمع الطرف الآخر. إيش رأيكم بهذا الموضوع؟ شاركونا على 947-999-975.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

في مرة قالت لي يعني جملة، هذه الجملة خلتني أفكر مليون مرة. تخيلوا معاي نحن ودائما يعني يوم الأحد أول ما نبدأ الدوام أو حتى يوم السبت دائما ننتظر يوم الخميس، فنتمنى أن الأيام تمر بشكل جدا سريع. المصيبة أن هذه الأيام اللي تمر بشكل جدا سريع ونحن نحاول نمضي هذه الأيام على أساس نوصل يوم الخميس والويكند يعني يكون جدا سريع، ولكن الأيام اللي مضت يعني تمر من عمرنا. تخيلوا معاي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، حين ما جالس نعطي أهمية حق هذه الأيام كلها كذا ما نعطي أهمية اليوم الخميس على أساس نرجع للبلد، فتمر ذيك الأيام ونحن ما سوينا فيها أبدا ولا شيء غير فقط نتمنى أن الأيام تمر، وهذه الأيام اللي تمر من عمرنا. يعني حرفيا لما قالت لي هذه الجملة فكرت فيها مليون مرة، إن نحن ما قالسين نسوي شيء لنفسنا، ولا قالسين نسوي شيء لعمرنا، ولا قالسين نسوي شيء للأيام اللي تمر، كثر ما نحن فقط ننتظر يوم الخميس. يوم الخميس يعني له لذته، وهذا اليوم الأكيد يعني له طقوسة الخاصة، ولكن ما نستبعد بعد الأيام الماضية، لأن فعلا يعني تخيلوا معاي ما أنقص شيء أنت في أيامك الماضية، ما استأنست، ما استمتعت، ما طلعت وما رحت، غير أنك فقط تبال أيام يعني كذا خلاص خلص دوامي أبا أرجع، على أساس أنه يمر هذا اليوم بشكل جدا سريع، ولكن هذه الأيام اللي تمر يا جماعة الخير هي تمر من عمرنا. عموما إيش اللي خلاني أبدأ يعني هذه المحطة وهذه الفقرة غير العبارة اللي مرت علي؟ في شفت منشور وبوست في الانستغرام لنفس الفكرة بالضبط، ولكن مش ليوم الخميس، للعمر كله. عموما نحن دايما نستنى أو ننتظر اللحظة المناسبة، ولكن الحياة تبقى مكملة. فالعبارة اللي مثلا لما تقول لنفسك راح أسافر لما يصير معي وقت، تمر الأيام تقول يا ريت لو سافرت أكثر. ففعلا الحياة فيها وايد أشياء حلوة، بس يعني نحن هل جالسين ماطل فيها ولا ما أعرف صراحة وين المشكلة. عموما أحيانا بعد نقول إن يمكن ما راح تضبط معانا لما نجرب أشياء جديدة، في ناس خافنا تجرب الأشياء الجديدة، وبعد لما تكبر تقول يا ليت لو جربت أشياء أكثر، أو يا ليتني لو جربت على الأقل. يعني هذه العبارة أنا يعني ودي أقولها لعالم البزنس أكثر، لأنه عالم البزنس يعني جماعة الخير للناس اللي دخلت يعني مجال ريادة الأعمال عالم مخيف جدا. يعني هذا العالم لازم أنك أنت تجرب، ولازم أنك تحسب أيضا الخسارة في ذات الوقت، ويعني الحياة تجارب في النهاية، ويمكن تصيب يمكن تخيب، ولكن دائما أقول أن جرب أفضل منك ما تجرب. أندمني أنا جربت أكثر وأفضل مني أنا أندمني أنا ما جربت نهائيا. أيضا عبارة لما نقول راح ننتظر الوقت المناسب تخلص الحياة، ونحن ما زلنا ننتظر الوقت المناسب. وبعد على طاري هذا الموضوع دائما نقول إنه ما عدنا وقت، ولكن لو تجي ترى الوقت موجود معنا، والحياة ما راح يعني تخلص إذا نحن يعني تأخرنا شوية. ما راح يصير شيء لو أنت تأخرت 5 دقائق 10 دقائق، يلا ها بالكثير ساعة. للعلم يعني الناس اللي على مسألة الانتظار، في ناس اعتادت على الانتظار، تفضل أنها تنتظر ولا يتم انتظارها، وهذا الأشخاص موجودين، ولكن يعني يحسبون وقتهم من وقت وايد. يعني الموعد اللي ساعة 5 يعني تحصل الساعة 3 هو هناك يعني موجود قدام المكان، أو قدام المكان اللي هم مثلا يعني متفقين عليه. فعموما لا تقول أبدا ما عندي وقت أيضا، وهذه الدارجة كثير وش راح يقولوا الناس عني، بتكبر بتقول أن رأيهم ما راح يغير أي شيء على كل حال. فلما تكون ماشي على الدرب الصحيح ومآمن بنفسك وعارف طريقك، يعني ما يهم الناس وش راح تقول. بعد لما نقول لا في وقت، بعدين يوم تكبر بتقول يا ليتني لو ما أجل. يعني جماعة الخير ما أعرفكم مثلي ولا لا، ولكن هالإحساس أحيانا يجيني. أيضا لما تكون راح أكون سعيد أو سعيدة، لما بتقول نسيت أعيش اللحظة وأنبسط بالحاضر.
فالحياة يا جماعة الخير فيها وسع كبير وكثير، وفيها متسع، هذا المتسع يتسع للجميع من السعادة والبهجة. ودائما احنا نأجل الأشياء على أساس نستمتع، ولكن لا تأجل أي حاجة واستمتع بحياتك يعني، بس أهم شيء لا تسوي لنفسك ديون. ابتعد تمام البعد عن الديون، ولكن مثلا حاول تسوي لك ميزانية خاصة، هذه الميزانية انك مثلا تروح تسافر، تشتري شيء تحبه، الشغل اللي انت اشتغلت يعني تخيلوا معينكم تشتغل لمدار عام، مدار عمر كله، وفي النهاية يعني انت ما سويت شيء لنفسك، ولا سويت شيء لحياتك، ولا سويت شيء لسعادتك. فحلو الواحد اللي يستكشف الحياة، اللي يقول والله يعني شيء ما، والمبالغ اللي ندفعها على السفر كثيرة ومكلفة، وأفضل إني أنا أخلي هذا المبلغ لأشياء مفيدة. يعني إذا تحس إنه مثلاً ممكن راح يعيقك موضوع السفر، ممكن تستمتع داخل يعني السلطنة، يعني أعمال ما شاء الله عليها جميلة من أقصاها إلى أقصاها، ممكن تروح تزور الأودية، وادي الثعابين اللي ضارب ترند حالياً، والمناسب كذلك لفصل الصيف عندك جبل شمس أيضاً. يعني حاول تسوي لك جدول، نظم نفسك ونظم جدولك، راح تستمتع كثير بلحظات يعني كنت أنت مأجلنها، وكل شهر سوي لك على الأقل لو طلعة واحدة. يعني مثلاً معاك هني في مسقط اسنو عمان متعة ما بعدها متعة، وبعد معاك اللي هو حلبة السباقات الكارتينج اللي موجود بي

0: وخليك شبابي.
1: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

هذه المحطة راح يستشعرها أكثر الناس اللي عندهم حيوان أليف داخل المنزل، فأحياناً يكون في ارتباط جداً كبير بين الحيوان الأليف وصاحبه، يعني مش كصاحب فقط أنت راح ترتبط فيه، ولكن أيضاً بدوره هو راح يكون في ارتباط وثيق جداً. يمكن حنشوفنا كثير من مقاطع الفيديوهات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي التي يعني تؤكد هذا الشيء. عموماً مستمعين، خلونا نتعرف على قصة ببغاء. هذا الببغاء اسمه ديبي. إيش قصته؟ قصته أن بعد وفاة صاحبته اللي تبلغ من العمر 40 عاماً، إيش اللي صار؟ أن هذا الببغاء صار وحيد في المنزل لمدة 2 أسبوع كاملين دون أن يدرك أحد أنها ما زالت هناك تنتظر المساعدة. عاشت أياما صعبة وسط الصمت والجوع والخوف والتوتر بعدما اختفى الشخص الذي قضى معاه معظم حياته فجأة. عموما لما وصل رجال الإنقاذ أخيرا إلى المنزل، كانت حالة هذا الببغاء أو حالتها، لأنها هي أنثى، حالتها مؤثرة للغاية، بالكاد كانت قادرة على الوقوف أو حتى الحركة لأن مدة 2 أسبوع داخل المنزل بدون أكل وبدون يعني بدون ماي، بعد عن موضوع جدا صعب. عموما كانت الببغاء غير قادرة على الحركة أو الوقوف وكانت ضعيفة جدا. فإيش اللي صار؟ تم نقلها بسرعة إلى مركز رعاية الحيوانات، حيث بدأ الأطباء والمشرفون بمحاولة إنقاذها وتقديم الرعاية اللازمة لها. احتاجت ديبي إلى عناية فعلا خاصة من إضاءة وتدفئة وأقفاص مبطنة وطعام مناسب لحالتها الصحية، لأنها كانت منهكة للغاية. وفي الأيام الأولى بدت صامتة ومنطفئة تماما، لأن شعور الوجع ترى يعني سبحان الله حتى للحيوانات. المهم كأنها فقدت رغبتها في التفاعل بعد الصدمة اللي مرت فيها. مع مرور الوقت مستمعين بدأت تستعيد قدرتها وقوتها تدريجيا، وظهرت شخصيتها الحقيقية من جديد، وأصبحت أكثر فضولية وحيوية، وبدأت تتفاعل مع من يعتنون فيها، حتى أنها كانت تقول مرحبا لمربيتها الجديدة، وأيضا كانت تسأل بفضول ماذا تفعلين، أكيد يعني صاحبها عودها على بعض الكلمات. هذه القصة التي أثرت في آلاف من الأشخاص حول العالم، لأنها ظهرت مدى ارتباط الحيوانات الأليفة بأصحابها وكيف يمكن أن تشعر بالوحدة والحزن بعد فقدانهم مثل حال البشر. يعني فعلا يعني يا أخي موجع فعلا شعور. أنه يعني حتى بالأمس مر علي منشور لشخص يعني هو ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى الدول الخليجية. عموما هذا الشخص معه ببغاء، يعني هذا ببغاء صغير وجميل أمانة يعني. فشفت المنشور لأنه كان يعني الببغاء تبعه متوفي، ونشر هذا المنشور بكل حزن وأسى، وفعلا يعني مشاعر حتى واضحة يعني في ذاك المقطع. عموما يعني لما دخلت الحساب كله عبارة عن أساسا يعني ارتباطه مع هذا الببغاء والفيديوهات اللي تربطه معه والذكريات الجميلة اللي كانت موجودة. ففعلا وجع جدا كبير، يعني ما أتمنى أي شخص يعني يعيش هذا الوجع. وفي ناس ترى للعلم يعني تستهين بهذا الموضوع، انه والله انا كيف احزن على حيوان اليف وما اعرف ايش قطه ولا ببغاء ولا اي كان، يعني يشوفون الموضوع مبالغ فيه، لكن ترى في النهايه يعني هذاك الببغاء او هذاك الحيوان الاليف صاحبه يعتبر جزء منه، فالموضوع مش سهل نهائيا فقدانه. عموما مستمعينا، اتمنى ان شاء الله حيواناتكم الاليف اللي يعتني باي حيوان اليف يكون دائما بصحه وعافيه، ويعني يحفظكم لبعض ان شاء الله.

0: မှာအချိန်မှစီးရသည်
1: يا صباح الخير ويا صباح نور وسرور من جديد مستمعينا. خلونا نقرأ بعض الرسائل وصلتنا خلال صباح هذا اليوم. رسالة من سعيد الهشام يقول: بداية مع رسالة صباحي. نعم يا شيمانة، منهم الذين وإن كانوا على حق أحيانا في مواضيع معينة تعتذر إن كنت على حق لأجل إعادة السلام وإنهاء الخلافات. المشاحنة طبعا ليس في كل الأمور، بعضها التي هي لا تنال من سمعة الشخص وكرامته، والصلح هو خير. شيماء، ممكن تروحي عزومات وأعراس يوم الخميس، مشاركة الناس أفراحهم شيء طيب. والله يعتمد يعني على حسب الشخص اللي ممكن أروح لمناسبته. إذا كان شخص عزيز على قلبي فأكيد يعني راح أروح بدون أي تردد يعني، ولكن إذا كان شخص يعني مش بذاك القرب فأنا ما أفضل نهائيا. يعني أفضل ذاك اليوم أستغله مع أهلي أفضل من أن أروح لأي مناسبات مع شخص مش عزيز على قلبي. طيب خلينا نروح لأيضا رسالة. يقول ناصر زيادي: كلما أعطيت بلا مقابل، كلما رزقت بلا مقابل، أعمل الخير بصمت هادئ فغدا يتحدث عنك عملك بصوت مرتفع. هذا نفس اللي يقول لك أن سوي الخير وعقى بحر بنفس الآلية. معتز بن سعيد: صباح الخير وصباح النور والسرور. طيب مستمعينا، خلينا نتكلم عن شيء يعني يحدث لنا بين فترة وفترة أخرى ودائما نتساءل يا ترى ليش. فليش لما نصحى من نومنا يبدأ الدماغ مباشرة بالانتقال من عالم الأحلام على طول إلى عالم الواقع؟ هذه اللحظة السريعة اللي تصير راح تفكك تفاصيل الحلم بشكل تدريجي. يعني إذا كنت حالم حلم معين، أول ما تصحى على طول يعني نسيت أنت وش اللي حلمته. السبب ما لأن الحلم ضعيف، بل لأن الدماغ أثناء النوم يعمل بطريقة مختلفة تماما في عن حالته لما يكون أثناء اليقظة، خصوصا فيما يتعلق بمسألة تخزين الذكريات وحفظ كذلك المعلومات. أثناء الحلم مستمعين يكون الدماغ قادر على صنع مشاهد أو مشاهد كاملة وأشخاص وأحداث ومشاعر قوية جدا، لكن المناطق المسؤولة عن تثبيت الذكريات طويلة المدى لا تعمل بالكفاءة نفسها الموجودة أثناء استيقاظك. لهذا يشعر الإنسان أحياناً أن عاش قصة كاملة داخل الحلم، ولكن بعد دقائق خلاص ينسى وش اللي هو حلمه ويحاول قدر الإمكان أن يتذكر تفاصيل ذاك الحلم. عموماً الدماغ لا يحتفظ بكل ما يمر داخله بنفس الأهمية، فلما تستيقظ يبدأ العقل بالتركيز بداية على الأصوات والضوء والحركة والأفكار اليومية، فتتراجع آثار الحلم بسرعة أمام المعلومات الجديدة القادمة من الواقع. يعني أول ما تقوم من نومك يعني الحركة، تشوف على مثلا أول شيء النافذة إذا في إضاءة خارج أو لا، تشوف على تلفونك، فخلاص المعلومات كلها راح تختفي في ذاك الوقت. أيضا بعض الأحلام مستمعينة تبقى عالقة في الذهن لفترة أطول، خصوصا الأحلام المرتبطة بالخوف أو الصدمة أو المشاعر القوية، لأن الدماغ يتعامل دائما مع العاطفة على أنها شيء مهم يستحق الانتباه. لهذا يتذكر الناس أحيانا الكوابيس أو حتى الأحلام الغريبة اللي ممكن تمر عليك بكل وضوح من الأحلام العادية. العلماء كذلك مستمعين يعتقدون أن الأحلام ليست مجرد صور عشوائية بالكامل، بل قد تكون جزء من عملية إعادة ترتيب المعلومات داخل الدماغ أثناء النوم. فالعقل خلال الليل يعالج الذكريات والمشاعر والتجارب، وأحيانا تظهر هذه العملية على شكل قصص وأحداث غريبة نراها فقط في الأحلام، ثم تختفي سريعا لأن الدماغ لم يصممها أساسا لتبقى كذكريات مستقرة مثل أحداث الحياة الواقعية. لهذا يقولك إن أول 5 دقائق بعد الاستيقاظ تختفي نصف أو يختفي نصف حلم من الذاكرة، وبعد 10 دقائق مستمعين يتلاشى نحو 90% منه، بينما يقرر دماغك أي الأجزاء هي فعلا تستحق البقاء داخل دماغك. لهذا يمكن أنا يعني اللي لفتني أكثر شيء إنه فعلا الكوابيس تحس إنك تتذكرها بكل التفاصيل، وأحيانا لأن أشوف الإنسان والدماغ بشكل عام يعني يركز على كل التفاصيل ويخزن كذلك كل شيء أنت تشوفه في يومك، فلما تصادف أشياء يعني أشخاص

اشخاص غريبين، مثلا انت رايح في مول معين وصادفت شفت فلان وما تعرفهم اساسا، لكن بعد فتره طويله ممكن تحلم ذاك الشخص اللي مشهد يعني غير مطلوب نهائيا. فهذا مستمعين على الحلم، وايضا على نسيان الحلم بشكل جدا سريع للناس اللي تسال او تتساءل يا ترى ليش ما نتذكر تفاصيل الحلم.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يا صباح الخير والنور والسرور من جديد مستمعينا، خلونا في هذه المحطة نشوف هل فعلا راح تتفقون مع هذه الدراسة أو لا. عموما في دراسة مستمعين أجراها علماء النفس السلوكي في جامعة إكسفورد إلى أن الأشخاص ذوي البنية النحيلة يعني الضعيفين قد يكون أكثر عرضة للتعبير عن الغضب خلال لحظات التوتر في الحياة اليومية. وأكدت هذه الدراسات مستمعينا بشكل خاص على أن الضغط الاجتماعي قد يؤدي إلى زيادة العدوانية لدى بعض الأفراد. على حسب الباحثين أيضا يعزي هذا الوضع إلى أن الأفراد عندما يشعرون بعدم كفاءتهم يطورون آلية دفاعية نفسية ويتصرفون بحذر أكبر، وقد يظهر بعض الأشخاص الذين يشعرون بالحاجة إلى إثبات أنفسهم وردود أفعال أكثر جمودا واندفاعا وعدوانية من المعتاد. لوحظت هذه النتائج مستمعين بشكل أوضح لدى المشاركين من الذكور، فالأشخاص النحيلين فعلا يعني وبشكل عام مش فقط يعني أنا ما أحب يعني الدراسة لما تكون معمة على فئة أو فئة لا، ولكن أنا أحبها دائما تكون بشكل عام، إن بعض الأشخاص لما يحس بنوع من التنمر في المجلس أو يحس أنه في موقف جدا ضعيف على سبيل المثال، فلا شعوريا يعني راح يفعل آلية الدفاع معه ويدافع عن نفسه. وفي أشخاص يعني تحسهم أن يعني ما يهتمون بالموضوع نهائيا. على طاري هذه المسألة مستمعينا، في مرة مر علي فيديو يقول لك أنك كيف ترد على بعض الأشخاص في حالة لو سألوك أسئلة يعني محرجة يعني أمام الجميع. فسبيل المثال لو أحد سألك كم راتبك، فممكن ترد على هذا الشخص تقول له الحمد لله مكفني، كيف أمورك أنت؟ فالرد هني ردك أنت راح يكون واضح. على فكرة هذه وايد تصير يعني أمانة، وفي أشخاص ترى من كثر ما هم فضوليين حتى لو رديت عليه بشكل عام بيرجع مرة ثانية بيسألك تقولك يلا فلان خبرنا كم ما يحتاج تلف وتدور. يا أخي أنا ما ودي أقول لك يعني هذا الشيء خاص فيني أنا. وسيلة ثانية كثيرة يعني أنا ما أتذكر غير بس هالبارت اللي ذكرته، لأن حبيت الرد لما أيوة في بعد سؤال كان كيف أهلك، يعني خاصة إذا كان ما بين الشباب، فدائما يعني الرجال ما يحبون أحد يسألونهم عن أهلهم وعن تفاصيلهم الخاصة. فمثل لما يسأل واحد كيف أهلك يعني أو كيف أمورهم أو إيش المشكلة اللي صارت مع أهلك، فيقول الحمد لله أمورنا طيبة كيف أمورك أنت، وخلاص يعني هني هو حط النقطة في نهاية السطر. فعموما موضوع الردود الدبلوماسية أتوقع لازم تدرس، ولازم الواحد يعني يعرف كيف يرد على الشخص الآخر بالطريقة الصحيحة. بالإضافة إلى خلونا شوي نبعد عن هذه الأسئلة وكل واحد يعيش حياته في سلام بعيدا عن التدخل.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

دروب أمينة، سالمة كلمة أتمناها للجميع. الله يحفظكم يا رب العالمين مستمعين، وين ما كان دربك ومشوارك دير بالك وانتبه لنفسك دائما، انتبه لقلبك وحافظ على طمأنينتك وحافظ على محيطك اللي دائما يكون محب لك. وتذكر إذا كنت اليوم ترجع البيت وما عندك دوام يعني خلال الويكند، ذكر أنه في أحد جالس ينتظرك في البيت، في أحد اشتاقك بكل لهفة، اشتاقني يسولف معك ويطلع معك ويتمشى معك ويشوفك فقط يعني وانت بخير. الله يحفظها لنا يا رب العالمين مستمعين، ويديمهم لنا إن شاء الله يا رب دايما. إذن تقبلوا تحياتي بختام حلقتنا لهذا اليوم، كنت معاكم من أخذكم شيماء السيابية في تقديم إعداد البرنامج، من الكواليس كان معاكم عاهد أزدجالي. ملتقانا يوم الأحد بإذن الله تعالى في فقرات ومحطات جديدة. إلى ذاك الوقت كونوا بخير وفي أمان الله.

Euch Heierdeck. Ucherli.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

شبيبة FM. سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة. شبيبة FM. عيش حياتك وخليك شبابي.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: فيك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. صاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تناقش عبر عدد من أوراق العمل سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز إسهامها أو تعزيز إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 102 دولار أمريكي و95 سنتا. شركة أو جرين تحتفل بالإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الصناعية بسلطنة عمان. وطلبت سلطنة عمان يحققون ميداليات ذهبية وجوائز خاصة في معرض الابتكار الدولي بماليزيا. دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة توقعان في لندن على البيان المشترك لإعلان نجاح ختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وهو ما يعد نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين ويسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لهما. وزارة الإعلام تحتفي بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس الذي يوثق سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس، أحد الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، ويرصد العمل بدايات رحلته منذ طفولته وتأثره المبكر بمعاناة مرضى القدام والأمراض المعدية وصولا إلى تكريس حياته للعمل الطبي والإنساني في عمان. سلطنة عمان تقود حوارا دوليا في جنيف حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في الصحة لبحث تسريع التحول الرقمي الموثوق وتعزيز حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتدشين تقنيات الرصف الأسفلتي الذاتي بالذكاء الاصطناعي في مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الرابع. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله لدينا المزيد من العناوين والموضوعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في البعد الخامس.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اليوم اللي نتواصل فيه مع المستمع الكريم ونحاول أن نلبي ذائقته من خلال كثير من الموضوعات والأحداث اللي نسلط الضوء عليها ونختار فيها الأبرز في كل حلقة. أعداد كبير من فريق العمل للانتقال في أكثر من موقع في أكثر من محور ومضمون واستضافة أيضا بعض المختصين في يعني في شأن مختلف نناقشهم نحلل معهم نسألهم نأخذ منهم أيضا الإجابة اللي يحتاجها المستمع الكريم ونشاركهم في هذا اللقاء اليوم عبر ترددات الشبيبة في مسقط والباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5 وأيضا إحنا متاحين على منصة الإكس واليوتيوب بشكل دائما ومباشر سواء في هذا اللقاء من البعد الخامس أو بقية البرامج عبر الشبيبة اللي تطلقها بشكل مباشر ويومي لهذه المتابعة للحراك المجتمعي. جميل كذا أن نعطي أيضا لفتة لأخواننا وأولادنا اللي لهم مشاركات محلية ويمثلوا أيضا البلد ويشرفونا في مثل هذه اللقاءات الخارجية ويرفعوا اسم البلد والعالم أيضا خارج البلد ليرفرف ويثبت أن الإبداع فعلا يكون مصدره من عمان. اليوم معنا فريق طلابي مشرف يعطيهم ألف عافية جزاهم الله خير وبيض الله وجوههم. شاركوا في مسابقة AC يعني هي أكبر محفل عالمي للابتكار وللبحث العلمي الطلابي. المشاركين في هذا المحفل قرابة 1700 طالب من أكثر من 70 دولة حول العالم. شارك الفريق اللي مثل سلطنة عمان في مجال الهندسة البيئية استطاعوا تحقيق المركز الرابع. احنا نتكلم الرابع عالميا من ضمن 1700 طالب وبين 70 دولة فهذا رقم مشرف حقيقة في مجال الهندسة البيئية. تحقيق هذا المركز الرابع من خلال مشروع إبداعي مبتكر يهدف إلى معالجة المياه المصاحبة للنفط باستخدام تقنية ونظام فيها يتم تحفيز ضوئي جيني قائم على تقنيات الأوبتيك في خطوة تجمع بين الابتكار الهندسي والحلول البيئية المستدامة. إذن أرحب بالطالبتين الطالبة ورد بنت بندر البلوشي وكذلك الطالبة ريماس بنت قيس البلوشي من مدرسة الأمل مقيدات بالصف العاشر. هم شاركوا في هذا المعرض الدولي للعلوم والهندسة إسف لعام 2026 المقام في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الهندسة البيئية. يا هلا وسهلا فيكن. أنا جدا مبسوط أني أخذ هذه المكالمة الأولى بعد هذه المشاركة وأحكي وأسولف معك ورد وريماس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تثبتي على أيوة تفضلي.
1: معكم الطالبة ورد بدر البلوشي.
0: يا مرحبا فيك ورد، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: صحتك إن شاء الله زينة؟
1: الحمد لله.
0: ألف مبارك لكم.
1: الله يبارك.
0: ما أعرف هل قريبة منك ريماس نفس الشيء؟
2: نعم
1: موجودة معانا.
0: يا هلا يا حيهم. أنا أول شيء أفتخر في هذه المشاركة وحماسكم وإبداعكم وهذا الابتكار اللي خرجتوا فيه من سلطنة عمان في عمر مبكر من حياتكم في الصف العاشر. ما شاء الله عليكم حققتين نتائج مشرفة نفتخر فيها والله يوفقكن يا رب ومن نجاح إلى آخر. ريماس ورد
2: إن شاء الله.
0: حلو كذا نحكي عن المشروع أكثر. أول شيء خلينا نعرف أكثر كيف اجتمعتوا لأول مرة ريماس ورد، متى صار بينكم اللقاء واتفقتوا على هذه الفكرة؟
1: يا ريماس
0: تتكلمي؟ ايوه اللي تناسب ورد ولا ريماس او حتى كلكم يعني ممكن جزئية تتكلم فيها ورد وبعدها ريماس تكمل الجزئية الثانية.
1: طبعا انا وريماس يعني نحن اصلا اهل من البداية وكان عندنا شغف كبير في الابتكار وان نحن ندخل مسابقات الابتكار، فكان تواصلنا مع استاذ قرية الشيبانية من السنة الماضية من شهر ابريل. يعني نحن الفكرة طبعا الفكرة قالتنا استلهمنا الفكرة من مشكلة صحة المياه في عمان، فكنا نحن لأن نحن عندنا مطاريا محدودة للمياه في عمان فكنا نحاول إن نحن نجد حلول لمشكلة الأمن المائي. فوجدنا إن مشكلة المياه المصاحبة للنفط من أكبر المشاكل في سلطنة عمان، وإن نحن يتم إنتاج كميات هائلة من المياه يوميا في سلطنة عمان، وهذه مياه مهدرة. فاجتمعنا بدينا نفكر هل نحن قادرين، هل نحن مستعدين إن نحن ندخل في مجال النفط وفي مجال معالجة المياه، خصوصا إن معالجة المياه يعني هو موضوع صعب ومعقد، لأن أنت قاعد تعالج ماء تريد توصل النتائج قريبة من المياه المقصرة. فاجتمعنا ناقشنا المشرفة بدينا ندور كيف نحن بننقي هذا الماء.
0: جميل. ريماس، أول ما تكلمتوا عن الفكرة إيش اللي كان في بالكم تتوقعوا؟ هل الموضوع أنه صعب كان بالنسبة لكم، ولا كان في أشخاص ألهموكم أنكم لا استمروا في هذه الفكرة وبتحصلوا مصادر؟
3: طبعا في البداية الفكرة كانت شوية صعبة، لأننا نتعامل مع مياه نفطية كطلاب مدرسة، ما شيء بسيط. فالمياه النفطية تحتوي على أملاح تقريبا 10 أضعاف البحر، مركبات عضوية أيضا تحتوي على غاز اسمه H2S، هذا غاز إسام. فواجهنا واجد تحديات صعوبات، بس كنا مآمنين بالفكرة ونعرف أن فكرتنا فكرة قوية وبتفيد واجد عمان في حال تم تطبيقها. فهذا الشيء اللي ألهمنا أن نستمر.
0: جميل. في حال تم تطبيقها إيش صعوبة أن يتم تطبيقها؟ إيش اللي أشياء اللي تحتاجوها عشان ممكن هذا المشروع يكون على أرض الواقع؟ إيش اللي تحتاجه في تطبيق هذه الفكرة؟
3: طبعا حاليا نحن مشروعنا نجح بإنه يعطي مياه نفطي ومن
0: المركبات العضوية ومن طيب نسمع أول شيء ورد وبعدين ريماس. نسمعك ورد
1: إن شاء الله،
0: لأن أصواتكم دخلت مع بعض، فعشان كذا شوي نبغى نسمع بشكل أكثر وضوح وأيضا المستمع يكون فاهم القصة. من تبدأ؟ ورد.
1: أيوه
0: تفضل. ورد،
1: نحن الشيء اللي كنا نريد نركز عليه هو النموذج الهندسي، وكيف ان نحن مشروعنا اصلا هو مشروع يعتمد على نظام ثلجي، ان النظام الثلجي هذا ما يستهلك اي طاقه مدخله. نحن ما نريد نعالج مشكله وفي نفس الوقت نكون مشاكل ثانيه. فالشيء اللي نحن نريد نركز عليه ونحتاج دعم له في السنوات القادمه وفي الشهور القادمه من عملنا على المشروع هو ان احنا كيف ننفذ نموذج هندسي قابل للتطبيق على ارض الواقع من كل النواحي، من الادوات المستخدمه، من واحنا احنا نقدر نطور في اللوحه اللي نحن عملنا عليه.
0: جميل. ريماس تكملي.
3: ايوه، فكما قال زميلتي نحن نآمن بقوه ان مشروعنا قابل للتطبيق. المشروع يمتلك اساس علمي وعملي يمكن تطويره اللي يستخدم في معالجه المياه الصناعيه هذه، وراح يساعدنا واجد في ان نحل مشكله شح المياه اللي نعاني منها، كما انه يعتمد على الطاقه الشمسيه ومواد محليه وموارد محليه، فهذا الشيء يجعله قابل للتطبيق المستقبلي.
0: طيب ذكرتي المشكله البيئيه، شح المياه نفس الشيء، ليش اخترتوا مجال الهندسه البيئيه بالتحديد؟ من ورد معك؟
1: انتوا تحددوا ان اي حد عادي يجاوب.
0: اي طيب اسمعك ورد وبعدين استمع الى ريماس في كل سؤال
1: ان شاء الله. مجال الهندسه البيئيه اخترناه لان الهندسه البيئيه تجمع بين الابتكار العلمي وان نحن نحل المشكلات الواقعيه اللي تاثر على الانسان وعلى البيئه. فحسينا ان المجال هذا يعطينا فرصه حقيقيه ان نحن نطور حلول تخدم المجتمع، تخدم السلطنه، تحافظ على الموارد الطبيعيه، خصوصا ان قضيه المياه والطاقه اليوم صارت من اهم التحديات اللي نحن نواجهها والتحديات ايضا المستقبليه. فكان هو المجال الامثل اللي نحن من خلاله حسينا ان نحن بعد قادرين ان نخدم بلادنا، لان مجال الهندسه اكيد انت كطالب في مجال الهندسه يجب ان يكون عندك انت نموذج. فنحن يعني من خلال النموذج اللي سويناه نطمح ان هذا النموذج فعلا يتم تطبيقه في عمان، لان المشكله يعني هي مشكله عمانيه وعالميه ايضا.
0: جميل. طيب ريماس، هل بالامكان تشرحين لنا الفكره، فكره المشروع، لكن تكون بطريقه مبسطه بحيث ان المستمع يفهم ويستوعب ايش اللي تريدوا توصلوه من خلال المشروع؟
3: ببساطة قمنا بتصميم نظام يستخدم الطاقة الشمسية والمواد النانوية مع صخور الأوبيليت العماني لتنقية المياه النفطية. النظام يساعد على تقليل الملوثات والعكارة والملوثات العضوية والأملاح بحيث تصبح المياه أنظف وأكثر أمانا مقارنة بحالتها الأصلية.
0: جميل. طيب يعني كيف يشتغل النظام اللي طورته ورد في هذه الحالة؟
1: النظام يعتمد، هو عبارة عن قرص يحتوي على مواد محفزة ضوئيا اللي هي عندنا أكسيد التيتانيوم وأكسيد القارصين، أيضا عندنا المغنيسايت والإتش أم أو مانجنيز. هذه المواد التيتانيوم والقارصين دمجناهم عن طريق تقنية السولجل، والمغنيسايت والإتش أم أو عن طريق التشريب بالرصد أو الويت إمباجنيشن. طبعا كلهم تم دمجهم مع الأوفيلايت. الأوفيلايت هو صخر عماني موجود في الطبيعة العمانية، موجود في سمائل، في صحار، في نزوة، في جبال الحجر. فهذا القرص عنده تعرضه لأشعة الشمس يصير عنده تبدأ تفاعلات كيميائية تساعد على تفكيك الملوثات العضوية. المياه النفطية تحتوي على ملوثات عضوية معقدة جدا، فنحن قبل أن نخفض الملوحة ونحط مشروعنا فقط قرص يخفض الملوحة في المياه النفطية، لأن ملوحة المياه النفطية 10 أضعاف ملوحة ماء البحر. نحن أول شيء يجب علينا أن نحن نفكك المرتبات العضوية، فهذا القرص قادر على تفكيك الملوثات العضوية، تقليل الأملاح والعكارة، وتصميم هذا القرص قادر أن يستفيد من التبخير الشمسي عشان ننتج مياه أكثر نقاء بطريقة مستدامة.
0: جميل جميل. طيب تقريبا ريماس كم استغرق منكم الوقت للعمل في هذا المشروع؟ خذيتوا كم؟
3: استغرق العمل على المشروع عدة أشهر من البحث والتجارب والتطوير المستمر، بداية من جمع الدراسة العلمية، تقريبا بدينا شهر 4 في عام 2025، ثم تحضير المواد النانوية، وبعدها تصميم النموذج التجريبي وإجراء الاختبارات والتحليل المختبري. انتهينا العمل على المشروع شهر 1 2026.
0: طيب أثناء البحث والتجارب ورد، إيش التحديات اللي واجهتكم وما كنتوا تتوقعوها؟
1: طبعا أول تحدي هو أن نحن نتعامل مع الماء النفطي. الماء النفطي سام، في بعض الأحيان يكون صحيح أن نحن العينات اللي وصلتنا كانوا شالين منها اللي هي المواد المشعة، لأن في النهاية هذا تعامل طالب مع مياه نفطية، بس نفس الوقت كان في خطورة أن نحن نتعامل مع الماء النفطي. نحن تعاملنا مع الماء النفطي في مؤسسة بحثية مع كل إجراءات الأمن والسلامة، ففي البداية هذا كان تحدي في بداية المشوار أو بداية الرحلة. أيضا أن نحن نوصل إلى أفضل تركيبة من المواد النانوية، أفضل مصفوفة، أن كيف نحن وين نحط الابتكار في مشروعنا. أيضا أن نحن إجراء التحاليل المخبرية، نحن استخدمنا أجهزة متقدمة مثل SEM, XRD, COC. ما كان سهل أن نحن نستخدمها بدون إشراف من دكتور أكاديمي أو أنه بدون إشراف يعني. نفس الشيء أن نحن نوازن بين دراستنا وبين الابتكار، كان من التحديات نفس الشيء اللي نحن واجهناها أن نوازن بين هالشيئين.
0: جميل. طيب كيف كان شعوركم، شعوركم ريماس وأنتوا تمثلوا بلدكم في أكبر مسابقة عالمية في هذا المجال؟ إحنا نتكلم عن مسابقة ISEF.
3: كان شعور لا يوصف، لأننا ما كنا بس نمثل أنفسنا، بل كنا نمثل سلطنة عمان أمام العالم كامل. شعرنا بالمسؤولية والفخر في نفس الوقت، وكان هدفنا أن نظهر قدرة الطالب العماني على المنافسة علميا في مجالات بحث الابتكار.
0: طيب بالنسبة للمنافسة مع المشاركين، تحدثنا عن 70 دولة وأكثر من 1700 طالب. أيوة. كيف كانت الأجواء ورد، أجواء المنافسة؟
1: طبعا المنافسة كانت منافسة جميلة وفي نفس الوقت قوية جدا. نحن الطالب لما يشارك مثل هذه المحافل الدولية يرى إلى أين وصل العالم من تطور، وين وصلت الابتكارات، المشاريع الطلابية، مشاريع المشاركة كانت مشاريع تنافس على مستوى علمي متقدم جدا. شارك فيها طلبة من دول مختلفة عندهم خبرات كبيرة، في طلبة كانوا يشاركوا يعني مثلا مشاركين في هذا المعرض من السنة الماضية فعندهم خبرة أيضا. لكن في نفس الوقت كانت تجربة ممتعة جدا جدا، المنافسة كانت جميلة. التجربة كانت ممتعة لأنها سمحت لنا أن نحن نتعرف على الناس، نتعرف على أفكار عالمية جديدة، نتعرف وين وصل العلم في العالم. أيضا تبادلنا الثقافات والخبرات مع مبتكرين من جميع دول العالم.
0: في لحظة معينة حسيتوا أن هذا المشروع يمكن أن يحصل أو من الممكن أن يحصل على إنجاز عالمي ريماس؟
3: يوم بدأنا نحصل على نتائج مختبرية قوية وواضحة، خاصة انخفاض العكارة والملوحة والمواد العضوية بنسبة عالية، شعرنا أن المشروع يمتلك قيمة علمية حقيقية ويمكنه المنافسة عالميا. خصوصا بعد ان المحكمين والمختصين كانوا واجد معجبين بفكره استخدام الاوفيليت العماني لانها لم يتم استخدامها قبل.
0: جميل. ورد، هل يمكن المشروع ان يتم تطبيقه وتتوقع انه ممكن يتم تنفيذه على ارض الواقع مستقبلا؟
1: نعم، المشروع يمتلك اساس علمي عملي قوي جدا، ويمكن تطويره ليستخدم في معالجة المياه المصاحبة للنفط، ولأنه هو مشروع يعتمد على الطاقة الشمسية والمواد المحلية، وهذا الشيء يخليه أكثر قابلية أنه يطبق مستقبليا. ونحن تواصلنا مع كثير من الشركات والجميع رحب بهذه الفكرة وكيف أنها فكرة متفردة، ولكن يجب علينا أن نحن نعمل مثل ما قلت على النموذج الهندسي أكثر، نحاول أن نحن نطور من نفسنا، ما نقف على هذه الخطوة فقط، عشان بإذن الله تحصل على براءة اختراع ويتم تطبيق مشروعنا محليا في سلطنة عمان.
0: جميل، عسى يا رب تتسهل أموركم ويتم تنفيذ وتطبيق المشروع على أرض الواقع. من الأشخاص اللي أو الجهات اللي كانوا داعمين لكم وما قصروا معكم في هذه التجارب وفي هذه الرحلة؟ ريماس،
3: حصلنا على دعم كبير من المدرسة ومن المعلمات المشرفات، بالإضافة إلى دعم أكاديمي ومختبري من جهات وجامعات مختصة ساعدونا في التحليل العلمي والتوجيه البحثي، كما كان دعم الأسرة دور كبير في الاستمرار وتحمل ضغط التجارب والعمل.
0: إيش الرسالة ورد اللي تحبوا توصلوها لزملائكم وزميلاتكم من الطلاب في مختلف المدارس في سلطنة عمان، الطلاب بالتحديد المهتمين بالابتكار والبحث العلمي؟
1: رسالتي لكل طالب وطالبة على أرض هذا الوطن الغالي أن لا تستهينوا بأي فكرة صغيرة، لأن الابتكار دائما يبدأ بسؤال أو مشكلة بسيطة، يعني عادي تكون جالس وتفكر أنه ليش هذا الشيء كذا، فالطالب قادر أنه يوصل لحل لمشكلة معينة. وأيضا لا يخافوا من الفشل أو صعوبة التجارب، لأن أولى خطوات النجاح هي أنك تفشل وأنك تواجه عقبات وتحديات، كل تجربة تقربكم خطوة من النجاح، والأهم أنه يكون هدف الطالب أو هدفكم هو أنكم تصنعوا أثر حقيقي يخدم المجتمع والبيئة، وأن أي ابتكار يعمل عليه الطالب من أجل هذا الوطن الغالي ومن أجل أن نحن نعزز الابتكار، وأن نحط خلاص نحن أصبحنا اليوم دولة ابتكار، تصنع عنا مشاريع ابتكارات قوية جدا من سلطنة عمان.
0: ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله أختي ورد وأيضا ريماس. بعد هذا الإنجاز، في سؤال أخير، وإيش هي طموحاتكم القادمة وتطلعاتكم؟
3: طموحاتنا القادمة هو تطوير المشروع ليصبح نموذج تطبيقيا أكبر وأكثر كفاءة، والمشاركة في أبحاث ومنافسات دولية أخرى، بالإضافة إلى الاستمرار في ابتكار حلول علمية مستدامة تخدم البيئة والمياه والطاقة، وأيضا نريد أن نمثل العمان دائما في المحافل العالمية بأفضل صورة.
0: كلمة لورد وكلمة لريماس، لمن تقولي ورد شكرا؟
1: أولا الإنجاز اللي حققته اليوم أهديه لسلطنة عمان، الوطن اللي نحن كل ما نمثله في محفل دولي نشعر أن نحن فعلا خلفنا وطن كامل من الدعاء والاهتمام في كافة مجالات الحياة والابتكار. أيضا أحب أشكر أولا أهلي سندي الأول ودعائي الدائم، أحب أشكر الأستاذة فخرية الشيباني اللي ما قصرت معانا أبدا، أحب أشكر مديرة المدرسة، أحب أشكر تعليمية جنوب الباطنة خصوصا قسم الابتكار، وزارة التربية والتعليم قسم الابتكار، جميعهم كانوا يساندونا، المشرفين الأكاديميين وجميع كل من دعمنا في هذا المشروع، وحاولوا أنهم ييسرون لنا السبل عشان نحن نكمل في رحلتنا في الابتكار، وإن شاء الله يعني نرفع اسم عمان دائما في جميع المحافل الدولية.
0: آمين آمين يا رب العالمين، الله يوفقك. ورد، كلمة أخيرة أيضا لمن تقولي شكرا ريماس؟
3: كما قالت ورد، ما في شخص محدد، كل حد ساعدنا بشكل كبير، ومن دون مساعدة هذه الأشخاص نحن ما كنا بنتخيل أن نحقق هذا الإنجاز.
0: أحسنتما، كل التحية للطالبتين اللي فعلا ما فقط مبتكرات من خلال أفكارهم، أيضا مبدعات في الحديث والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام. الطالبة ورد بنت بندر البلوشي والطالبة ريماس بنت قيس البلوشي من مدرسة الأمل، مقيدات بالصف العاشر، وحصولهم على المركز الرابع عالميا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة إيسف لعام 2026 المقام في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الهندسة والبيئة. شكرا لكما، يعطيكن العافية.
1: شكرا لك.
0: إذا شكرا. إذا مستمعينا الأكارم، هذا حديثنا حول الابتكار والإبداع في البيئة، وكيف فعلا مثلوا الطالبات سلطنة عمان خير تمثيل في هذه المسابقة الدولية. بعد هذا الفاصل هناك أيضا لدينا موضوع آخر، هذا الموضوع يتعلق بتدشين تقنية الرصف ولكن بالذكاء الاصطناعي. بعد هذا الفاصل لنا حديث في هذا الجانب.
4: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الأكارم من جديد، ونرحب باللي ينضموا معنا مؤخرا وتباعا لمتابعة هذا اللقاء اليومي عبر الشبيبة، وإحنا في نهاية الأسبوع يوم الخميس. نأمل كذا تقضوا برفقتنا وقت ممتع، والله يحفظكم ودروب السلام والسهلة وين ما تكون مقاصدكم، واللي طالع كذلك من البيت متجه إلى العمل عساكم على القوة يا رب العالمين، وتكون إن شاء الله عطلة الأسبوع عطلة مليئة بالمحبة والمتعة والفائدة من خلال تجوالكم في ربوع عمان وفي ولاياتها ومحافظاتها. مستمعين الأكارم، اليوم نحن أمام خطوة جديدة. هذه الخطوة تعكس كيف يمكن فعلا للذكاء الاصطناعي أن يدخل حتى في أدق تفاصيل مشاريع الطرق والرصف، من مراقبة درجات الحرارة إلى تحليل جودة الخلطات، إدارة سرعة التنفيذ، رفع كفاءة التشغيل وكذلك السلامة. في سلطنة عمان مع التوجه نحو التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، يأتي حفل تدشين تقنية الرصف بالذكاء الاصطناعي الذي تنفذه شركة جلفار للهندسة والمقاولات بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة كذلك مع شركة محسن حيدر درويش ومجموعة XCMG. هي الخدمة الأولى من نوعها في سلطنة عمان وكذلك المنطقة. هذه التجربة تقدم نموذج جديد لمستقبل مشاريع الطرق والبنية الأساسية، ويؤكد هذا الابتكار والمشروع أنه ما فقط خيار بل هو ضرورة تفرضها جودة الحياة واستدامة التنمية. معنا عبر الاتصال المهندس أيمن بن خليفة بن خلفان العامري من شركة جلفار للهندسة والمقاولات. في البدء نبارك لكم هذه الخطوة وعسى الله يوفقكم المهندس بدر. المهندس أيمن،
2: أهلا وسهلا أستاذ حفيظ، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة طبعا التي تعكس دائما الوجهة الطيبة لبناء هذا الوطن، وطبعا إن دل هذا الشيء يدل دائما على حرص سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع شركة جلفار، الحرص الدائم على إدخال طبعا هذه التطورات التي نشهدها في التطور في العالم بأكمله، وإدخال الذكاء الاصطناعي في رصف الطرق. وطبعا نبارك أيضا لأنفسنا ولجميع المقيمين والمواطنين في سلطنة عمان والمشاركين كذلك، فنبارك لهم هذا التقدم وإدخال هذه الأشياء الذكية التي يحتاجها دائم الوطن في كل مرة وكل وقت بإذن الله تعالى.
1: بالأمس تم الإعلان الرسمي عن تدشين التقنية أو تقنية الرصف بالذكاء الاصطناعي. إيش هذه الخطوة تمثل لشركة جلفار؟
2: نعم الأستاذ حفيظ، شكرا جزيلا على هذا الطرح الطيب. طبعا جاءت إدخال فكرة إدخال الرصف بالمعدات الذكية ذاتية القيادة وبالذكاء الاصطناعي طبعا بولاية مقشن بمحافظة ظفار في الجزء الرابع. جاءت هذه الفكرة ليست عبثا وعشوائية، وإنما جاءت بتنظيم وتنسيق طبعا من قبل أكبر الشركات الرائدة في سلطنة عمان، وطبعا شركة جلفار للهندسة والمقاولات دائما هي الشريك في التنمية وفي تدوير عجلة التنمية لهذا الوطن. طبعا فكرة هذا اللي هي إدخال الذكاء الاصطناعي في الرصف الطرق في طبعا في زواجية الطريق السلطان سعيد بن تيمور، جاءت هذه الفكرة من شركة جلفار للهندسة والمقاولات نحرصها الدائم والالتزام الدقيق في تقديم أعلى معايير الجودة والسلامة في رصف الطرق في هذه الفكرة التي دشنتها بالأمس بالتوافق التام والالتزام بأعلى المعايير طبعا مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
1: جميل. طيب يعني قبل هذه الفكرة

0: طبعاً من الجودة. فكل هذه الأشياء التي أضافتها شركة بلفار بإدخال هذه التقنية طبعاً دائماً هي حريصة على التطور السريع في عجلة التنمية. فمن ذلك الحين وذلك الفكرة التي تبنتها شركة بلفار لأخذ هذه التقنية وتطبيقها على الأرض الواقع طبعاً بعد تحليل البيانات وتحليل المعطيات السابقة والمقارنة برصف الطرق بالطرق التقليدية القديمة، طبعاً هناك يعني بشكل ملحوظ في الجودة سواء في درجات الحرارة الطرق أثناء الرصف، جودتها بعد ذلك، التوسعة، السلامة المرورية. طبعاً تحدث نحن كذلك عن الاقتصاد أو العائد المالي يعني المهدور بالعشوائية، في فرق كبير جداً يعني. فطبعاً هذا الشيء أتاح لنا فرصة ونقلة نوعية جداً. فإن شاء الله يعني نتمنى في المستقبل والقادم إن شاء الله جميع تكون الطرق رصفها عن طريق الذكاء الاصطناعي. جميل. الذي تبين من خلال هذه التجربة شيء طيب وملموس على أرض الواقع.
1: طيب المهندس أيمن، نتكلم ونتحدث عن أيضا حفل أمس، حفل التدشين الذي أقيم بولاية مقشن بالتحديد في منطقة قطبيت في هذا المشروع، أمام مشروع ازدواجية السلطان سعيد بن تيمور الجزء الرابع. نتحدث عن برنامج وأجواء هذا الحفل واللقاء.
0: ما شاء الله كان يعني صراحة أجواء حفل لقاء طيب ما بين دائما الاتصال وهمزة الوصل ما بين حكومة سلطنة عمان من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والشركات الرائدة المساهمة دائما في هذه التنمية. فكان الحفل يعني مثير جدا لجميع الحاضرين من سواء من داخل سلطنة عمان أو من خارجها. فتخلل كان أثناء الحفل افتتاحية أو تدشين هذا الرصف بالذكاء الاصطناعي فقرات تعرفنا على كيفية أو العمل في الطرق الذكية واختصار الوقت والجهد والمال وتوفير أيضا أعلى معايير السلامة والجودة في الطرق.
1: جميل، يعني الحضور وقفوا على نموذج من المشروع حقيقي، يعني واقع تجربة عن قرب. وشاهدنا أيضا على حسابات التواصل نشر فيديوهات لأيضا عربات مختصة في هذا الجانب تعمل على رصف الطرق بطريقة ذكية جدا بلا قائدين.
0: نعم، هذه هي أبرز الإحداثيات أو أبرز الأشياء التي لامسناها بالأمس على أرض الواقع، وليس كان حلما ينتظر ولكن ولله الحمد حقق على أرض الواقع ولله الحمد. فكان جميع النفوس مبتهجة وجميع النفوس مسرورة بذلك الشيء اللي تحقق في أرض الواقع.
1: جميل.
0: فطبعا نعم. جميل. نعم، هناك نظام أستاذ حفيظ، نظام إفرس التي صورته شركة XCMG كما تفضل، وعبارة يعني بالمختصر عن نظام رقمي ذكي مربوط بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: يدير عملية حركة هذا الأسطول المعدات التي تمتلكها شركة بلفار الرائدة في التنمية طبعا عن طريق التحكم بغرفة كنترول روم أو سمة غرفة التحكم. هذه جميع البيانات الموجودة على ذلك، وإن شاء الله تعالى سوف أعطيكم نبذة عنها إن شاء الله تعالى
1: بإذن الله. طيب المهندس أيمن، عندما نقول الرصف بالذكاء الاصطناعي إيش يعني ذلك عمليا داخل موقع العمل؟
0: الرصف بالذكاء الاصطناعي مثل كما يقال أخي حفيظ عندما تطلق العنان لنفسك الخيال وشبه الذكاء الاصطناعي عندما حقيقة تطلق العنان لنفسك في الخيال يعني، وتشوف هل هذا الشيء يعني حقيقي أو كان حلم يعني ينتظر. فكان طرحة يعني طارمة من الجميع. طبعا الذكاء الاصطناعي يعني شيء يبرمجه عقل البشري، هذا ما جاء شيء عبثا، ولكن هناك عقول تفكر على أنها تسابق هذا التطور وتجعله من تطور إلى تطور أحدث وأكثر بكثير عن الأشياء التي سبقت. دشنت هذا النظام الذي يسمى بنظام إفرس كما ذكرت سابقا التي صورته الشركة شركة XCMG. طبعا تحدث هناك عن ثلاث محاور رئيسية إن شاء الله تعالى نلقي النظر عليها بإذن الله تعالى.
1: زين
0: خلال اللقاء.
1: حلو جميل. طيب اليوم الأنظمة الذكية كيف يمكن أن تساهم في

0: مراقبة، احنا نتحدث عن جودة الرصف أثناء التنفيذ.
1: جميل جدا أخي حفيظ على هذا السؤال وعلى هذا الطرح. طبعا هناك نظرة عامة، أولا دائما كل خطة ترسم لابد أن تكون لها هندسة معينة،
0: نعم،
1: ولها مؤشرات في البداية وفي منتصف الطريق وفي نهاية الطريق. دائما نحن نسعى إلى الجودة ونسعى إلى تقليل من هذا الصرف العشوائي الذي لا يمدنا بأي فائدة. فطبعا هذا النظام الذكي وفر لنا كثير جدا بمعلومات مرتبطة أثناء العمل الأسطول، حتى نبني الأسطول كم نحن نحتاج من المعدات في رص هذا الشارع لهذه المسافة، كم نحتاج من الوقت. وأيضا استحدثنا هناك عملية هي إدارة التدوير الأشياء واستخدامها مرة أخرى بأكثر جودة عن السابق. هذا الشيء اللي جعل الحافز دائم والاهتمام بهذه النظرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
0: طيب قد يكون أيضا جانب يتعلق، ما أعرف إذا كان هو من صميم عملك كمهندس أو ربما إلى بعض الأشخاص الآخرين في الجانب التقني، هل تعتمد التقنية المستخدمة على حساسات، كاميرات، تحليل بياني لحظي داخل معدات الرصف أثناء عملها في الميدان؟
1: نعم أستاذ حفيظ، هناك ثلاثة المحاور التي تكون دائما في غرفة الكنترول أثناء التحكم في غرفة واحدة. أنت عندي جميع البيانات، تعتبر هذه غرفة التحكم بكأنها بالعقل المركزي أو بالعين المركزية التي تدير جميع هذا الأسطول. فطبعا تكون معك في شاشة التحكم داخليا موجودة جميع البيانات لهذا الزواجية رصف الطريق. فعندك أيضا يوفر لك جميع الأجواء الخارجية من رياح، من سرعة الرياح، من اتجاه الرياح. أيضا يوفر لك هناك الضغط الجو مباشرة في تلك اللحظة. هذا هو ما يجعلني من هذه البيانات أنا أقوم بتحليل هذه البيانات
0: من خلال أنظمة التحكم المركزية
1: بجودة العمل. بجودة العمل هنا هنا هنا تتحدث جودة العمل عندما أنا أعمل بشكل لحظي وليس ميداني مثل القديم. أنا أرصف بعد ذلك أذهب إلى الميدان لرصف الشارع بعد فترة وأقيس درجات الحرارة، قد تكون في نزول درجات الحرارة، فتكون عشوائية معاي في البيانات. ولكن عندما يكون النظام وجميع المعدات وجميع مواقع العمل مربوطة بالذكاء الاصطناعي ومربوطة بالأقمار الاصطناعية، طبعا المكان الموقع في أثناء الرص مزود كامل بالكاميرات، يبث حي داخل
0: يعني في شاشة التحكم. وفي أنظمة تحكم مركزية وشاشات تقصد؟
1: نعم وفيه المعدات مزودة بالحساسات اللي تعطيني ذاك المؤشر في تلك اللحظة. هذا الفارق الذي أنا أحصل على جودة وعلى أعلى معايير في الدقة. تعطيني مباشرة لحظية، يعني مش مثل السابق. المعدات الموجودة والأسطول الموجود أثناء العمل في رصف الطريق في ذلك الحين مزود بكل جميع المعدات بحساسات ومؤشرات تعطيني القراءة دائما في الكنترول معي في غرفة التحكم.
0: طيب مثل هذه التقنية المهندس أيمن، هل يمكن أنها تسهم في التحكم بسرعة التنفيذ، بسرعة تنفيذ المشروع دون التأثير على جودة العمل؟
1: أكيد طبعا، هذا ما يميز هذا النظام الاصطناعي دائما الذي ينجز في فترة كبيرة من الزمن أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات المتطورة. تتيح لي دائما، أنا ذكرت سابقا اللي هي أعلى معايير الجودة، فدائما الجودة لها باع طويل ومهم جدا، جميع الشركات تسعى إليه هذه الجودة. وطبعا بحكم الفترة الزمنية نعم أكثر بكثير يكون عند الإنجاز، لأن جميع الأشياء وجميع البيانات الموجودة معك موجودة معك بدقة في تلك اللحظة، أنت تستطيع التحكم عليها مع الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
0: طيب هل تعتمد المعدات الآن الذاتية على الخرائط، مثلا على الجي بي اس، الخرائط الرقمية في تحديد المسارات، مسارات العمل بدقة؟
1: نعم أستاذ حفيظ، هذه مربوطة عن طريق الأقمار الاصطناعية وتفاصيل هذه المعدات مربوطة عن طريق الجي بي اس. دائما تظهر جميع النتائج والمؤشرات في غرفة التحكم. هذا ما يميز هذه الخطوة طيب وهذا التطور.
0: من غرفة التحكم المهندس أيمن، إيش أبرز البيانات اللي يمكن جمعها وتحليلها أثناء عملية الرصف؟
1: جميع البيانات تكون معي في غرفة التحكم أثناء الرصف في تلك اللحظة، طبعا بالالتزام بالمعايير التي أنا والمواصفات التي هي من وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات اتفقنا عليها، خلاص احنا نمشي عليها، موجودة معانا، حللناها، سوينا الهندسة في الطريق.
0: جميل.
1: كيف الطريق من وين، من أين مداخله، من أين المواقف، جميع هذه الأشياء أو توضحت معي جميع البيانات، تبدي عملية التنفيذ.
0: نعم.
1: على هذه المعايير. فطبعا هذه الأشياء جميعها أنا موجودة معي في غرفة التحكم.
0: جميل.
1: طبعا وأستطيع أني أنجز العمل بأدق التفاصيل وأعلى معايير الجودة في تلك اللحظة خطوة بخطوة.
0: جميل. طيب كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في مثل هذه العملية في إدارة عملية الرصف ميدانيا؟
1: نعم، إدارية عملية الرصف ميدانيا كانت في السابق تختلف كثير عن التطور الذي نحن نشهده الآن والذي قمنا بتدشينه في الأمس. فطبعا كان في الماضي إدارة العمليات ميدانية، فنحتاج كم هائل من الموظفين العاملين، فطبعا هذا
0: مع ارتفاع درجات الحرارة في الخارج في بعض المواقع. نعم
1: نعم نعم، هذا إن ذهبنا أيضا إلى الجانب الآخر على الصحة والسلامة والبيئة المهنية في العمل من غير الجودة، هذا هناك يعني موظفين وعمال هذا يعتبروا بشر يجب الحفاظ عليهم. فنحن دائما أول كل إنسان في جهة عمله نحن مسؤولين، يعني مسؤولية تامة عن هذه الأرواح التي دائما تكون مشغولة في بيئة
0: في واجهة
1: العمل.
0: هذه المشكلة
1: دائما نوفر. نعم، هذا الذكاء الاصطناعي أتاح لنا فرصة كبيرة
0: لنعطي
1: هذا الناس يعني طيب. حقوقهم بالشكل المطلوب أكثر يعني.
0: الحمد لله. طبعا
1: بدل ما يكون الشخص جالس في الشمس ساعات طويلة من النهار، وكما تعلم أنت في ذلك المكان يعني مكان مفتوح في
0: خاصة فترة الصيف
1: في هواء كثير وغبار ودرجات حرارة، فهذا يسهل طيب. العملية.
0: المهندس أيمن، كثير يهمني هذا السؤال، يعني هل هذه التقنية اليوم يمكن أنها تساعد في تقليل الأخطاء البشرية ورفع أيضا كفاءة التشغيل في اعتقادك؟
1: نعم، سؤال ممتاز جدا. يعني جودة العمل في إنجاز هذا المشروع
0: وتقليل الأخطاء
1: في فروقات عن السابق. يعني فإذا يعني رجعنا إلى الماضي أو العمل الميداني، نذكر دائما في ميزات إذا جئنا ورجعنا إلى الخلف بشيء بسيط. فبعض الفروقات التي صادفناها دائما في المرة الماضية، أعطيك على سبيل المثال أنا أقول جميع البيانات وتحليل البيانات مربوطة معاي بشكل مباشر في تلك اللحظة.
0: نعم.
1: فإذا كان في السابق لا، أنا أجي أشتغل أجي أعمل الحين في تلك اللحظة، بعد فترة بسيطة من الزمن أنا أذهب إلى ذلك الإسفلت الذي خلاص يعني على بناء التشييد وعلى بناء الرصف، وأقوم بقياس تقليدي في درجات الحرارة. طبعا درجات الحرارة تختلف في تلك اللحظة، يعني من لحظة إلى لحظة تختلف فروقات، هذا يؤدي إلى عملية الجودة. فالأستاذ حفيظ أنا أعطيك معلومة، يعني فدائما إذا رجعنا إلى درجات الحرارة والفرق بين النظام التقليدي في عملية الرصف وبناء الحين التشييد في هذه رصف الطرق بالذكاء الاصطناعي فروقات كثيرة. فعلى سبيل المثال الجودة، أنت يعني ترى بعض الطرق فترات من الزمن بعد تقريبا يعني 40 خلنا نقول أو 30 سنة، بعض الطرق تكون فيها عملية نزول وفيها عملية تشققات. نحن ما تسألنا ليش هذه التشققات جات؟
0: نعم،
1: هذا الذكاء الاصطناعي وفر لي أنا أني أعمل لحظة بلحظة.
0: جميل.
1: لحظة فورية مرتبطة الميدان بالتحكم
0: الحين.
1: هذا ما يميز بالجودة.
0: هو الجودة مرتبطة بعمر الطريق المهندس، أكيد واحد يسأل الجودة وجودة الطريق في المستقبل، لكن هل فعلا هذه الآن الأنظمة الذكية جالسة تقدم هذه الخدمة، جالسة تأثر على عمر الطريق وجودته في المستقبل؟
1: نعم، على سبيل المثال بكثير يعني قبل النظام في الرصف التقليدي دقة الاستواء والمنحدرات أنت ترى يعني تعتمد على مهارات السائق والمسح اليدوي المستمر، عمر الطريق الافتراضي تتفاوت في الكثافة، يسبب هبوط، يسبب تشققات مبكرة. يعني تقليل الفاقد في المواد هدفي كميات الاسفت لعدم دقة السماكة. بينما الحين إذا جينا يعني نقارن هذه بالنظام الذكي بعد تطبيق هذا النظام يفرز الرقمي، تكون دائما يعني مليمترية عبر 3D، تكون هذه المنحدرات استوائية، تكون بنسبة بسيطة جدا، ما عندنا منحدرات كثيرة مثل السابق، وتكون بشكل منحنى صعب. أيضا دمج موحد يضمن استدامة الرصد لسنوات طويلة كما يعني ذكرت سابقا. وأيضا إذا جينا إلى تقليل الفاقد في المواد، توفير هائل في المواد بفضل الالتزام الصارم بالمخطط في تلك اللحظة يعني.
0: جميل. طيب عشان نستفيد من الوقت، أظن متبقي تقريبا 5 دقائق وحنا كذا نكون كملنا ما شاء الله نصف ساعة من هذا الحديث. يعني كيف تتم مراقبة الجودة بعد الانتهاء من الرصف؟ هل هناك أيضا آلية معينة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب؟
1: أيضا كما تحدث سابقا، دائما جميع التحاليل موجودة معي في غرفة التحكم أثناء الرصف في ذلك اللحظة، أن أقوم بجميع المعايير الموجودة معي والالتزام بها. بعد ذلك أنا أذهب طبعا وأرى هل هذه المعايير الموجودة عندي طبقت على أرض الواقع أو لا. فتكون طبقت بشكل تام وشكل يعني 100% بإذن الله تعالى، يعني الأمور تكون على تمام التمام.
0: هل المهندس أيمن، هل مثل هذه التقنية قد تساهم في تقليل الهدر واستهلاك المواد والطاقة؟
1: نعم. دائما في الرصف التقليدي يكون هدر كثير في كميات الاسفلت لعدم، ولعدم ايضا دقة السماكة. يكون لو تلاحظ يعني الاسفلت او دام الطريق بعد ذلك ترى يعني سماكة بسيطة، لكن لو تلاحظ جودة الان تكون بمليمترات، يعني فروقات عن السابق، تكون سميكة. هذه يعطيني انا الى عمر افتراضي طويل. ليش انا بنيت هذا الشيء؟ ليش انا وفرت؟ لاني ادخلت او دشنت بتطور حديث اللي هو الذكاء الاصطناعي الذي نتحدث عنه الان.
0: جميل.
1: فطبعا نعم. فتقليل مثل الفاقد نفس بحاجه عندك الرقابه الاداريه.
0: نعم.
1: دائما في السابق انا طلعت الاستاذ حفيظ، لو كنت تعلم هذا الشيء يعني، لكن على المستمعين يعني، الرقابه الاداريه في السابق تكون تقليديه، تقارير ورقيه بعد نهاية اليوم والعمل والأشياء، ونحن ماذا عملنا وماذا أنجزنا وما كذا. أما طيب الآن تكون لا
0: سهلة.
1: تكون الحين يتيح للذكاء الاصطناعي وهذه المنصة تكون منصة متابعة حسابية. جميل. حية لإدارة ذلك المشروع.
0: طيب المهندس، مثلا تعرف تضاريس وبطون الأودية والممرات بين هذه الطرق أحيانا صعبة، وهل يمكن لهذه التقنية مثل الذكاء الاصطناعي واستخدامها في عملية الرصف أن تعمل على التنبؤ بالمشكلات المستقبلية لبعض الممرات أو المسارات أو أماكن التآكل قبل حدوثها مثلا؟
1: هي رسالة حفيظ، يعني لو تلاحظ على إنشاء هذا الحين الطريق المستحدث لغوة ازدواجية الطريق السلطان سعيد بن تيمور بالسابق، يعني في كثير يعني تفادينا بعض بطون الأودية، بعض المنعطفات والمنحدرات. دائما كثير أتاح لنا هذا الذكاء الاصطناعي الرسم الاستباقي الأولي للهندسة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: جميل.
1: فأتاح لنا جمع بيانات دقيقة لإنجاز هذا العمل وتفادي جميع هذه الأشياء التي كانت في السابق.
0: جميل. إيش الأثر الاقتصادي المتوقع من إدخال الذكاء الاصطناعي في مشاريع الطرق المهندس أيمن؟
1: هذا كثير كما ذكرت سابقا، يعني تقليل الفاقد في المواد، فأيضا نفس الحاجة يقلل من الأيدي التشغيلية، طبعا يقلل من الاقتصاد، وتكون عندي وفرة نوعا ما يعني بالشكل العائد، بعكس تكون في السابق. لا نقول بالعشوائية في السابق، ولكن نقول فكان الأمر يختلف، يعني عندما تكون في ميداني وعن طريق أوراق وعن طريق في فقد كثير، ولكن الحين كل شيء مبرمج عن طريق الذكاء الاصطناعي، أو كل شيء الحين مربوط عن طريق اللي هو الجي بي اس غرفة التحكم. هذه تتيح لنا يعني كثير من تفادي الأشياء السابقة.
0: هل اليوم نتحدث عن بداية رحلة جديدة في قطاع المقاولات والطرق في سلطنة عمان؟
1: نعم، شركة جلفار هي دائما شريكة في التنمية، وهي دائما لا نقول إنها تغامر، ولكن إنها نقول إنها شركة رائدة دائما مستعدة بجميع الجاهزية في تقديم أحدث التطورات في جميع الأشياء الحيوية. هذا شيء حيوي، شركة جلفار دائما تسعى إليه بطريقة ليست عشوائية وإنما بطريقة منظمة.
0: جميل، أختم سؤالي، إلى أي مدى يمكن توطين هذه التقنيات وتأهيل الكوادر العمانية والكفاءات للعمل عليها؟
1: طبعا بلا شك، يعني دائما أتت هذه التطورات من العقل البشري، فعندما كان يعمل هذا العقل البشري هو الذي تحدث لنا هذا التطور بالذكاء الاصطناعي، فهذا يعطيني تسابق في تطورات التكنولوجيا. يعني تدخل شركة تنافس شركة ثانية، تتيح نظام آخر أجدد، يعني في المستقبل يمكن، يعني من المتوقع مستقبلا فيه نظام يجي يكون أحدث عن هذا النظام، يعني بشكل دائما أنت في موقع واحد، إن الجاهزية بطريق يعني في فترة زمنية معينة بسيطة أنت تنجز هذا الشيء. يعني
0: وجاهزية الكادر العماني نفس الشيء في
1: جاهزية الكادر العماني، أنا حقيقة دائما أشيد وطبعا أشكر بالأخص جميع المشغلين في شركة جلفار وكذلك بالإدارة العليا، أشكرهم على دائما حرصهم الشديد على فقل مواهب الشباب والكادر العماني.
0: يعطيك ألف نعم. أنا جدا سعيد بسماع صوتك ومشاركتك لنا هذا الحديث والتعريف عن هذه التقنية اللي بالأمس كان التدشين وحفل خاص بتدشين تقنية الرصف بالذكاء الاصطناعي في ولاية مقشن من قبل شركة جلفار للهندسة والمقاولات بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبشراكة مع شركة محسن حيدر درويش وكذلك بعض الشركات الأخرى اللي لها أعمال مثل مجموعة XCMG. شكرا للحديث عن هذه التقنية والخدمة الأولى من نوعها في سلطنة عمان والمنطقة. المهندس أيمن.
1: عفوا أستاذ حفيظ، وطبعا هذا دائما يعتبر من الواجب الوطني الذي يقدمه الشباب أو الشاب العماني في خدمة وطنه. يعني وبلا شك نحن إن شاء الله تعالى بإذن الله نكون في مضمار وفي ميدان العمل بكل جاهزية واستعداد بإذن الله تعالى.
0: كل التحية للمهندس أيمن بن خليفة بن خلفان العامري من شركة جلفار للهندسة والمقاولات، وحديثه حول تدشين تقنية خدمة الرصف بالذكاء الاصطناعي، والشكر والتقدير لكل الكفاءات الوطنية اللي تعمل على نقل هذه التقنية الحديثة إلى أرض الواقع بما يواكب تطلعات سلطنة عمان ورؤيتها نحو مستقبل يعتمد على الابتكار، المعرفة والتقنيات الذكية. بعد هذا الفاصل لنا حديث آخر.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الأكارم عبر إذاعة الشبيبة في تردداتها 97.5 في مسقط الباطنة وفي ظفار 98.5، ومرحبين كذلك بالأحبة اللي تابعونا على منصة إكس ومنصة اليوتيوب، عندما أيضا نتحدث عن موسم الحج. لا نتحدث فقط عن مجرد انتقال إلى المشاعر المقدسة، بل هناك منظومة متكاملة من الجهود، التنظيم، الخدمات التي تبدأ قبل وصول الحجاج وتستمر حتى عودتهم سالمين غانمين إلى أرض الوطن. وسلطنة عمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحرص كل عام على تسخير هذه الإمكانيات كافة لخدمة الحجاج العمانيين، وهذا ما نلاحظ مع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة. تتواصل الجهود التنظيمية الخدمية اللي تبذلها بعثات الحج لضمان راحة الحجاج وسلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الطمأنينة والسكينة. وفي هذا الإطار بدأت بعثة الحج العمانية لعام 1447 هجريا تنفيذ أعمالها في مقر البعثة بمكة المكرمة من خلال مجموعة من الفرق المتخصصة. تقدم هذه الفرق الخدمات الإدارية، الخدمات الصحية والدينية والأمنية للحجاج العمانيين. دعونا في البدء أيضا نرحب بالدكتور زاهر بن عبد الله الحسني، نائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج. يا هلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
0: اللهم أمين وتقبل طاعتكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وللجنة أسبق ولفعل الطاعات أرغب يا رب العالمين. كيف تستعد بعثة الحج العمانية لخدمة ضيوف الرحمن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أولا أشكركم على إتاحة الفرصة في هذه الإذاعة المباركة في هذه الأيام، أيام الحرم، في هذه الأشهر الحرم، في أشهر الحج. ولله الحمد والمنة، يعني الاستعدادات جرت منذ وقت مبكر في بعثة الحج العمانية والاستعداد للحجاج. واليوم يعني من بداية واحد من ذي الحجة وصلت كافة الحملات الحج بالنقل البري، وأما ما يتعلق بالنقل الجوي ستصل آخر رحلة في اليوم الخامس من ذي الحجة. هذا أبرز تطورات فيما يتعلق بوصول الحجاج سواء في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة.
0: جميل. كيف الدكتور تقيمون مستوى الجاهزية لهذا الموسم في ظل وجود تبارك الرحمن الله يحفظهم جميعا ويرجعهم سالمين 14,000 حاج من سلطنة عمان؟
1: الحمد لله، يعني هو خبرة السنين التي مرت على بعثة الحج العمانية ممثلة لكافة الوفود، سواء من وفد جهات الشرطة أو الرقابة أو الصحة، كل هذه الوفود هي عبارة عن خبرات تراكمية سابقة أكثر من 30 أو 40 سنة مرت على البيع. فكل ما جاءت سنة كلما تطورت في مراحل واستفادوا من الخبرات السابقة، وكذلك من الملاحظات والمقترحات التي كانت في الأعوام الماضية أخذ بها في هذا الموسم. ولذلك تجد أن تطورات البعثة في كل موسم تتطور أكثر مما كانت عليه. وجاهزية المخيم من عرفات، الحمد لله تم استلام المخيمين في منى وعرفات بكل التجهيزات التي تم الاتفاق عليها مع الشركة المنفذة.
0: جميل. أبرز الخدمات اللي اليوم تقدمها البعثة للحجاج العمانيين خلال وجودهم في مكة أو المدينة القادمين منهم عبر البر أو الجو؟
1: نعم، هنالك تعاقد بين الحاج والشركات، شركات الحج المعتمدة من سلطنة عمان. فبناء على التعاقد بين الحاج وبين هذه الشركة يوفر على حسب الباقة التي هو اقترحها أو هو التي رآها مناسبة من ناحية السعر ومن ناحية الخدمات. تبقى البعثة هي المشرف العام على كل هذه التعاقدات ومتابعة سعرها، وتمت نحن الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمت زيارة الشركات التي وصلت، كل الشركات التي وصلت في المدينة المنورة تم زيارتها من قبل وفد الشرطة ومن قبل وفد الإشراف على الحملات لمتابعة مقترحات أو ملاحظات الحجاج على الشركة، وكذلك متابعة الشركة هل نفذت هذا التعاقد على حسب ما تم الاتفاق عليه أم لا. كل هذا يتابع ويشرف عليه إلكترونيا وميدانيا.
0: التنسيق كيف يتم بين مختلف الوفود العاملة ضمن بعثة الحج العمانية عشان تضمنوا تكامل الخدمات المقدمة للحجاج دكتور؟
1: نعم الحمد لله، يعني عندنا 6 وفود، وفد من جهاز الشرطة، وفد من الرقابة، ووفد من شرطة عمان السلطانية، ومن وزارة الصحة، وكذلك من وزارة الأوقاف. كل هذه الوفود تنطهر تحت منطقة واحدة وهي بعثة الحج العمانية، فهنالك تكامل بين كافة الوفود وبين هذه وبين البعثة، بحيث أن الجميع يزورون هذه الحملات كلهم في وقت واحد، بحيث تكون هنالك تنسيق لكل من هذه الوفود.
0: جميل. إيش الدور اللي يؤديه وفد الإفتاء والإرشاد الديني في توعية الحجاج ومرافقتهم خلال هذه الرحلة؟
1: نعم، هو حقيقة وفد الإفتاء والإرشاد الديني قام بدوره العلمي وبدوره التوعوي قبل أن يصل الحجاج، منذ أن كانوا في سلطنة عمان بدأت النشرات التوعوية، وكذلك أيضا بدأت الحث سواء عن بعد أو عن قرب في توعية الناس للذاهبين للحج، وكذلك أيضا هناك دروس مستمرة والمحاضرات والتوعية مستمرة للحجاج في مقر البعثة وفي مقرات سكن الحجاج.
0: جميل.
1: وكذلك أيضا ما بعد رجوع الحاج، ما بعد رجوع الحاج هناك دورات مكثفة أو دروس استمرار الحاج على ما اكتسبه من حجه. جميل. وهذا قاموا ولا يزال يقوم بدور مهم جدا في توعية الناس.
0: طيب دكتور زهر، يعني إذا جينا نتحدث عن الوفد الطبي للتعامل مع الحالات الصحية، كيف استعدادهم وخاصة الحالات الصحية والظروف المرتبطة بموسم الحج؟
1: نعم الحمد لله رب العالمين، الموسم الماضي فازت سلطنة عمان بجائزة الاستطاعة الطبية، وهذه من ضمن يعني الجوائز التي تقدمها المملكة العربية السعودية لبعثات الحج للفائزين بهذا المستوى، ولا زال الوفد الصحي أو الوفد الطبي جهزوا العيادة في ميناء وفي مخيم عرفات لاستقبال أي حالة طارئة أو حالة يعني شديدة، ثم بعد ذلك إن لم يستطيعوا معالجة أو تدارك هذه الحالة يتم تحويلها إلى المستشفيات في المملكة العربية السعودية، وهناك تنسيق مستمر دائم بين الوفد الصحي وبين المستشفيات الموجودة في المملكة.
0: طيب عشان تتأكدوا من التزام شركات الحج ببنود التعاقد مثل ما تفضلت في بداية حديثك، هنا كيف تتابع البعثة مستوى الخدمات المقدمة للحجاج؟
1: هو يعتمد على الباقات التي قدمت أو على العقود التي أبرمت بين شركات الحج وبين الحاج.
0: نعم.
1: أولا تعاقد إلكتروني، وفيه يعني هذا التعاقد فيه بنود محددة، مثلا جودة السكن، جودة الطعام، يعني المقر هل هو مهيئ على حسب على أي فئة، كم مستوى هذا الفندق، 3 نجوم أو 4 أو 5 على حسب الذي وقعه هو في العقد. فأعضاء الوفد الإشراف يقومون بالزيارة سواء في مكة أو في المدينة، وربما تكون الزيارة متكررة في مكة وفي المدينة لنفس الحملة، لأن يختلف السكن في مكة عن المدينة.
0: طيب الرسالة اللي تحرصوا على توجيهها أو تحرص البعثة على توجيهها وإيصالها للحجاج قبل التوجه إلى المشاعر المقدسة وكذلك للحجاج العمانيين مع بدء رحلتهم الإيمانية لهذا العام.
1: هو الرسالة التي يوجهها لكل أعضاء أو لكل حجاج سلطنة عمان أن يلتزموا بالتعليمات الواردة من قبل المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا عدم تعرضهم لأشعة الشمس الحارة وخاصة في هذا الموسم، وكذلك أيضا موضوع الزحام والتدافع يتجنبوا هذا الأمر. وقبل كل هذا ندعوهم لتقوى الله سبحانه وتعالى في هذه المناسك، لأن هذه من تقوى القلوب، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركان الإسلام. فندعوهم جميعا للالتزام بكل التوجيهات وبكل التعليمات الصادرة من المملكة العربية السعودية.
0: كل التحية لك الدكتور زاهر بن عبد الله الحوسني، نائب رئيس بعثة الحج العمانية لشؤون الحجاج وشركات الحج، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا
0: لحسن، الله أن يتقبل صالح أعمالكم وطاعتكم، وإن شاء الله ترجعوا بالسلامة. إذا كان حديثنا هذا حول الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، وفي كل مواسم الخير مستمعين الأكارم تظهر أجمل صور العطاء والعمل المخلص حين تتحول خدمة الإنسان إلى رسالة وطنية وإنسانية عظيمة، خاصة خدمة الحجاج في بيت الله الحرام، والجهود اللي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والبعثة العمانية للحج تعكس فعلا صورة مشرفة لسلطنة عمان قيادة ومؤسسات وأبناء في الحرص على راحة الحجاج، سلامتهم، تمكينهم من أداء هذه الفريضة بكل طمأنينة وروحانية وسكينة. نسأل الله أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يعيدهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين، وأن يديم على عمان نعمة الأمن والخير والاستقرار والنماء والازدهار والبركة والمحبة. إذن بهذه الوقفة نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله بعد هذه الأجازة الأسبوع المقبل، وأجازة ممتعة للجميع، ونأمل كذا قضيت برفقتنا وقت جميل وشيق وممتع. أنا معكم في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، في الإخراج وفي الإعداد الزميلة أشواق العمري، وكذلك في الإخراج المرئي أخوي أنور الأشرف. وفي أمان الله، دمتم بخير وود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عاد اليوم الخميس؟
1: اي نعم الخميس الويس اليوم
0: الخميس؟
1: الونيس اي أيوة والله
0: انها الخميس يا سادة انها الخميس يا مستمعي برنامج تو الناس على الشبيبة
1: وأكيد مستمعينا الخميس الونيس اللي دائما وأبدا ننتظر فيه فرحتكم ومشاركاتكم بآخر مخططاتكم لإجازة نهاية الأسبوع.

0: اهم شيء الدويتو بينك وبين انوار.
1: طبعا
0: ما نستغنى ما نستغنى عن الدويتو.
2: انت كذا قاعد تنتظرين الغين لغايه ما نخلص صح؟
0: شايف كيف انتظركم بوزع ابتسامات
1: كل شهر.
0: انا ما قادر اغني بس اشوفكم مبتسم.
1: ما عليه ما عليه عيد. احنا سو احنا من يومين لاحظت بدينا نهكرها
2: خلاص. ايه واضح واضح
0: حسيت.
2: اي والله
0: عاد شويه بتلقوني اغني معكم.
1: ايوه
2: إيه والله كل شر عنكم غدا مستمعين الكرام. مستمعي برنامج تو الناس على الشبيبة احنا معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء. باقول 3 باقول 3 الفجر. ثلاث ساعات مستمعين الكرام نرافقكم فيها بمختلف الفقرات المنوعة، الفقرات اليومية والفقرات الأسبوعية.
1: وأكيد مستمعينا الأحباء لمدة 3 ساعات بإذن الله بانتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم، ومثل ما قلنا اليوم بنستانس وبنونسكم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يا رب بإذن الله يكون ليلة ويكون مساء جميل معاكم أكيد، وبانتظار مشاركاتكم على 24990000 بالاتصال، أما الواتساب فنحن بانتظاركم على 947999975.
0: وأكيد دام الخميس الونيس وعلى نهاية الأسبوع وقرب العيد، أغلب الأشخاص الحين رايحين يجهزون التجهيزات العيد اللي بعدهم مخلصين.
2: يعني مش أي خميس هذه،
0: ما أي خميس، ولاحظت شيء عيد
2: هذه الخميس مختلفة تراها
0: مختلفة، واللي يجهز حق العيد كل مرة هو متأخر.
2: أيوة
0: تعرف شو يقول كل سنة
2: كل مرة يتأخر
0: أنوار.
2: يعني أنت وأنوار
0: لا الحمد لله خلص أموري
2: تجهيزات مخلصين
0: مرة تجهيزات
1: لا لا عشان كذا احس ما كانها خميس لانه في وراها شغل وراها شغل.
0: لاحظت شيء انوار، هل انت من الفئه اللي يتجهز بسرعه بسرعه حق العيد وعلى اخر شيء ويقول خلاص السنه الجايه بتجهز من وقت، واخر شيء تجي السنه الجايه ويجي العيد وهو بعد نفس يعني نفس كل مره؟
1: ما ادري انا يعني مثلا تجهيزاتي صارت مو وايد نفس اول، يعني صار تقريبا اغلب الاشياء مثلا تكون موجوده، ملابس ما أدري يعني ما عندي نظام
0: يعني ما عندك نظام اللي لازم لا. الإكسسوارات كل مرة شيء
1: لا.
0: كل مرة تيمين
2: بدر شيل الكاميرا عني وخلي ليش أنوار ليش؟ وأبرار
0: لا لا لا, لا
2: لازم أنا أسمع التجهيزات تفضل
0: لا عادي. لا
2: بخصوص
1: نبي رأيك
0: أنا برأيك ورأي مستمعين في تو الناس إن هل الشباب نفس الشيء يعني شباب تو ما شاء الله عليكم تختصرون أحسكم من النوع اللي بسرعه تجهزون
2: احنا من اول
0: مرتاحين
2: احنا من اول كذا
0: ايوه بس يعني على يعني اخر المطاف ولا لا
2: نختصر المسافات احنا
0: انا عادي
2: ما هو ما اقول لك انه على يعني التجهيزات هذه يمكن كل يجهز من قبل لكن تبقى في اشياء احيانا
1: ايوه
2: وبعدين على فكره لا لا. على فكره
1: في ناس هي اشياء ما يستغنوا عنها عيد يعني مثلا انا اذا نقص شيء سويت أيوه. عادي ما أهتم يعني يعني أحس إنه ما نفس أول كنت لا يا ربي نقص هذا على العيد أروح في ليلة العيد أدوره وأشتري، الحين لا ناقص ما موجود it's okay.
2: إنزين والبعض شيء آخر إذا أضيف يعني ممكن يكون مثلا كل شيء ما أخذنا بس يخلي مثلا غرض معين هذا يقول أنا لا هذا في ليلة العيد يعني في ناس كذا
0: انا استغرب اللي يطلع ليله العيد
1: انتوا سووا الحركه انتوا هم ابرار
0: شباب ايوه
1: هم والله هم
0: ولا يعني ليله العيد حد يطلع
2: كنت ما مستوعب
1: حقيقه انتوا تسووا هالحركه لان الحقيقه اشوف اخواني ابرار يعني حبكت في ليله العيد يعني خاصه انه في يوم عرفه مثلا يكون صيام ويكون هم صايمين ونجلس نحن نحاتيهم انهم ما فاطرين وطالعين ويخلصوا ليش ما عندك كان وقت متسع من الوقت
0: ايوه
1: وخاصه انه مثلا انا في الكيس مالي اخواني من نوع الناس اللي داوموا اسبوعين يعني اسبوعين كاملات انتوا في البيت جالسين بلا أيوة. شغل ولا ما شغله ليش ما تخلصوا اموركم انا ازحهم
0: احس بقطع هذا يعني. المقطع وبترسح حالهم
1: حبيت وعادهم اكبر مني
2: بنت الناس لعن ابليس لعن ابليس وخلي عنك
1: لا بس حقيقة عادي في بعد نحن ما نقدر نسوي هالحركة بسبب واحد
2: ليش عيد
1: نخاف يخلص يعني مثلا ما ممكن نقول بروح
2: أيوة اشتري مثلا غرض
0: أيوة نحن البنات أو نقول الأشياء اللي وايد وايد يعني حلوين خلاص خلصهم بسرعة
1: أيوة يخلصوا بسرعة يعني
2: لا هذا عندكم أنت بس احنا نعرف الأماكن يعني ممكن يكون غرض معين ما مشترينه بعد ما ماخذينه بس خلاص حاطين الوقت
1: يعني مصر يروح مثلا مصر أو كمة ليلة العيد تو كيف كذاك
2: اها
1: يعني
0: اخوانك اخوانك ما نفس الاخوان يا خلصون امرهم عادي يعني ما يفرق معهم.
2: اخوانا انوار واخوانا برار تحيه لكم الله يعينكم.
0: اليوم اخواني ولاد عمي وكذا كلهم
2: ما علي صوت محتوى اليوم ما محتوى عذرونا يعني والله الحلقه ما كذا موضوعها يعني
0: اي والله ما كذا
1: سوينا مثل ما يقول بخور السوق سوي انا وابرار بخور السوق عليكم
0: الاول مشكله كل شيء نقوله.
2: يا مساء الخير مستمعي الكرام واللي تابعونا اكيد على منصات الشبيبه المريه في اليوتيوب وايضا منصه اكس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. نرحب بكم ونحييكم ونمسي عليكم مساء طبعا الخميس هذا قلنا انه مساء خميس مختلف
1: استثنائي. والله مختلف
2: مختلف
1: والله
2: تماما
1: مشاعره غير حتى
0: أيوة أيوة
2: كيف الزحمه كانت
0: زحمه
2: كلمه عنها الزحمه تفضلي
1: اتوقع واضح ايوه التعابير
0: والتعابير يعني وانا حاطه ببالي انه عادي ترى كل هي ساعه وكم هي. 10 دقائق كذي قلت عادي اموري طيبه ويعني وطلعت نفس التوقيت اللي اطلع فيه كل مره
2: ايوه
0: اللي هو تفاجئ زحمه اقول يمكن الحين ناس يعني يجهزون وكذي
2: وبعدين حطوا شيء في بالكم انه اغلب الناس اللي تروح مثلا ولاياتها يمكن هذا الخميس ما بيروحوا
0: يخلصوا امورهم صح
2: أمورهم.
0: صح
2: عاد هي كلها الاحد والاثنين وبعد ذلك خلاص يطلعوا يعني
0: لان متعودين احنا في الرد يكون الزحمه
1: شوفوا الحين صح كلامش وبعد تعرفوا المؤسسات اللي يداوموا اونلاين من اليوم مداومين اونلاين عن بعد وانا اقول الشارع فاضي واصلت الدوام المواقف فاضية الناس مداومين عن بعد
0: اللي عندكم يعني
1: إيه يعني في مؤسسات وايد أبرار يداوموا عن بعد
0: في مؤسسات تعرفين عاد أسبوع كامل هالأسبوع يعني مداومين هم أونلاين صدق
1: لنا الله
2: لنا الله يا خالي من الشوق من الشوق وأنا المولع على دوام الأونلاين
1: إذن المستمعين نحن صراحة أمانة والله نبي نقول لكم كلمة وحطوها في راسكم نذكركم الحين حرفيا كل حد يخلص أمور العيد
2: أيوة.
1: هلا هلا في الطريق الزحمة بتكون وايد
0: وايد زحمة وايد
2: إيش نسميها زحمة إيش
0: وايد
1: ما ممتعة هذه ما ممتعة
0: ما في الشوارع بس الزحمة في الأسواق في كل مكان زحمة
1: أيوة فيعني دير
2: في كل مكان صحيح بس سوي بارض يعني
1: أي والله سوي بارض
0: سويكم بارض
1: صحيح
0: صح أهاليكم أهاليكم يطفروكم محل محل بعد سوي بارض
1: أيوة أيوة شباب سوي بارض للبنات يحليلهم هم ويدور من محل لمحل
2: وبما أنكم
1: بارض
2: وبما أن الحين زحمة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار على 98.5 تبتوا على الموجة معكم اليوم برنامج تو الناس طبعا احنا من الاحد للخميس بس الموضوع اليوم موضوع مختلف يعني انا حاسس انه ما يناسب يوم الخميس لكن يلا نستعيد مع بعض الذكريات
0: انا جبرت ليش صدقني بعد نفس الشيء اقول نفس الشيء خلي الموضوع ما يناسب يوم الخميس بس يلا من باب التغيير
2: من باب التغيير صح يلا مشي
1: لا والله يناسب
0: يناسب
1: أبرار يناسب
0: موضوع تعرفين الموضوع أقول الحين
1: بتطلع سوالف
0: صبرتي تروح سوالف بس حلو كانت نص
1: سوالف وحكاوي وانت صبحي
2: هو زين نقول الحين زين نقول الحين
1: قولوا
0: ممكن حد عندي يعني مثلا فوبيا من الأسواق
2: أحمد
1: ممكن
0: فوبيا من زحمة العيد
2: أحمد يسأل يقول إيش موضوعكم اليوم إيش موضوع تو الناس موضوع تو الناس
1: قول يا
2: الناس انتظروا ترى
0: يا أحمد ويا كل المستمعين هل أنت تعاني من فوبيا معينة وشو السبب يا ترى وبعد ما نناقش ليش الناس يكون عندهم فوبيا أصلا
1: وبعد خلونا أقول لكم بس إيش هي الفوبيا هو طبعا الخوف من شيء معين أو من مكان معين ومستحيل إنك تدخلها مثلا هذاك المكان أو مستحيل تعمل هذاك الفعل أو مستحيل تشوف هذاك الشيء هنا فيك خوف شديد جدا ويصنف الخوف الشديد يسمى علميا بالفوبيا
0: بالضبط في ناس مثلا تخاف من المرتفعات ناس تخاف من الطيران من الطائرة في ناس تخاف أيضا من الظلام في ناس صح. تخاف من سوالف الرعب في ناس أيضا تخاف يعني من عدة أمور من الحشرات صحيح. من كثير أمور في ناس عندهم فوبيا غريبة في أحد يقول لك مثلا نلقى ممكن في ناس يخافون أو يكون عندهم كذا خوف من الزحمة ومن الأسواق ومن هذه الأمور
1: صح. ومن الأماكن الضيقة مثلا
0: أيوة من الأماكن الضيقة
1: أماكن المظلمة
2: كل اللي ذكرته أنا أموري فيه طيبة
0: في ناس تخاف من البحر ومن السباحة
1: أيوة
2: سعدوش, من البحر بعد. سعدوش يقول أنا عندي خوف من إبرة الطبيب
1: أيوة
0: في ناس عندهم هذا الخوف
1: صح
2: في ناس هاي يقول عادي أنا أجلس بمرضي
1: أيوة
2: وعسى أنا أجلس معه
1: أيوة لأني
2: بس ما أخذها لي
1: براس أصدمك سعدوش أيوة. أصدمك إنه أنا أعرف ممرضة فيها فوبيا من إبرة الطبيب
0: أوكي وهي تضرب إبرة
2: سبحان الله
1: تقول أضرب عادي بس لا تضربوني
2: إذن مستمعي الكرام موضوع حلقة اليوم من برنامج تو الناس ويوم الخميس في حياتنا اليومية مستمعينا كل واحد فينا يحمل بداخله شعور مختلف اتجاه أشياء معينة أشياء ممكن تبدو عادية عند الآخرين لكنها عند البعض تتحول إلى مصدر خوف شديد أو حتى رعب حقيقي هذا الخوف ليس ضعفا بل حالة نفسية معروفة تسمى بالفوبيا سؤالنا وسؤال تو الناس إذا كانت عندكم فوبيا من إيش؟ ومن متى هذه عندكم ذي الفوبيا؟
0: أيوة
2: كم صار لها يعني؟ كذا صح؟
1: أيوة أنا عندي فوبيا من التعامل معيد
0: وأنا عندي فوبيا شيء غريب غريب وايد بس ما بقوله
2: هذه ما لها تفسير على فكرة ممكن تفسري لي؟ كيف؟
0: عيد عمار أنت وين سويت تشويق بس ما سمعته
2: انت دائما وين توصل
1: خلاص ابرار نعتذر عيد بعدين ابرار قولي ها هاتي ايش
0: اقول لكم ان عندي عندي فوبيا
2: أيوة.
0: من شيء يعني غريب غريب وايد
2: ايوه
0: بس ما بقول لكم الا بعد الفاصل ابا تشويق حالكم
2: من بعد الفاصل
0: تسووا نفسكم متحمسين متشوقين
1: يا رب عيد كيف انه ايش يصبرني ايش يصبرنا
2: اي بعد لا لا اقول لك تحت الهواء بتخبرك انا متاكد انت لا تستعجلي هذا تقصد المستمعين والمتابعين نطلع لفاصل إذا مستمعين الكرام راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله تعالى راجعين معكم في برنامج تو الناس على الشبيبة

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مستمعينا، مساء السعادة ومساء السرور ومساء المحبة ومساء الفرح في مساء الخميس، الخميس الونيس. مستمعينا لدائما وأبدا نجيكم أبي سوالف جديدة كل يوم في برنامج توي الناس من الساعة 5 لين الساعة 8. مستمعينا هلا هلا بالطريق، ونتوصل إن شاء الله بإذن الله تعالى لمقاصدكم سواء كان داخل مسقط أو خارجها بصحة وسلامة وعافية، وأكيد اتبعوا إجراءات الأمن والسلامة بالطرقات، وهلا هلا أكيد بتطويل البال، لأن طبعا في نحن في أيام مباركة وما نبي نسمع أي أخبار سيئة عنكم. مستمعينا نستقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى عيد الأضحى المبارك بالفرح والسعادة بينكم وبين أهلكم وخلانكم وأصحابكم أكيد طبعا، ويعني بإذن الله تعالى وعلى هذه الأيام يعني خلوا كذا بالكم مرتاح، يعني من الحين جهزوا الفرحة، من الحين فرحوا، من الحين بسطوا، من الحين احتفلوا بالعيد، يعني أيام جميلة ياسي نعيشها الحين.
1: أي والله، وهي دائما أنا أقولها حالة نوار، ما أعرفك حفظتيها ولا لا، كنت أقول هذه الزحمة، الزحمة موجودة نطول بالنا، بس أنا أسميها دائما الزحمة الممتعة.
0: بس زحمة عليك نوار انه ما تعتبر ممتع.
1: لا لا زحمة ممتعة.
0: اقول لك ليش لانه اليوم
1: على فكره العيد الفطره ايام رمضان قالت قولي فعلا الزحمة الممتعة.
0: لا لا على فكره عيد في ناس يتفقون مع نوار
2: ما ممتعة عندي الا زحمه يوم اليوم الوطني، هذاك الممتع.
1: صح، انا بس اقول لك في المناسبات، في المناسبات لا تعتبر بشكل عام،
2: لاني اكون ابى اوصل بسرعه ايش اسمه المول ولا السوق، فالحين بالنسبه لنا ما ممتعه صراحه.
1: زين ليش ما تطلعوا بدري وانت نفس الشيء؟ ليش ما تطلع بدري؟
0: شوف حتى لو ترى لو طلعنا بدري بعد زحمه
2: ما اعرف
0: حسيت هالكلام ترى
2: تعجبيني ابرات تعجبيني صح كلامها والله العظيم.
1: عادي عادي لا تتوتري
0: ترى حسيت الكلام وجه حي
1: يعني عادي ما يعني لا لا اقصد لما تروح مشاويرك مثلا
0: بس يعني حتى طلعي بدها تركب لك زحمه
1: تسوق وكذا حاول تختار وقت ايضا
0: هو كل الاوقات كل الاوقات صدقني وقت العيد كل الاوقات تكون زحمه
2: بس في اوقات ذروه صحيح ابرار في اوقات ذروه في اوقات لا يعني مثلا بكره الجمعه الصباح لأنها الشمس تدق في الراس
0: يا ربي
1: ما حد لا انتوا عندكم عادي اسمه الشيء سموك على شمس ولا عندكم ها كل العوامل كل عوامل الطبيعة
0: يعني نضحي عشان شو اسمه ونروح في الشمس
2: عشان ما يخلص
0: عادي أنا قاعد في الزحمة ولا يكون
2: أنا هذا صراحة خططي بكرة إن شاء الله خططي إنه الفترة النهارية بيكون أكيد أقل زحمة
1: أيوة يعني خلصوا أمورك الواحد يخلص أموره مثلا في ذل الوقت وانتوا عارفين مثلا إحنا دائما نتكلم عن الفترة المسائية الفترة المسائية أكيد فيها زحمة يعني كذا ولا كذا أي مكان يعني تقصدوا أكيد الناس نفس الشيء خلص أمورها صح. وكذا فعشان كذا أقولكم إنه طولوا بالكم قبل لا تخرج من البيت وانت رايح هذاك المكان هذاك المقصد طول بالك
0: إيش الصوت؟ أوكي عيد شوف بقولك شيء في ناس ترى يتفقون مع أنوار إن لا زحمة غير ممتعة فواحدة من المتابعات قالت والمشكلة إن الحين نجهز حق اختبارات النهائية حق أولادنا بس
2: الله
0: يعطيكم الصحة والعافية الله يوفقكم يا رب
2: زين برا ذكرت هالسافة احنا موصينهم ترى متابعينا انهم يخفوا على عيالهم يعني اول يوم على الاقل ثاني يوم خلوهم يستمتعوا بالعيد بعدين خلوهم يذاكروا
0: انا اتوقع تعودوا خلاص كل تقريبا احنا اغلب اخر كم سنه صار اختبارات بعد العيد
1: انا هذا الكلام قلناه صحيح انه الناس خلاص تعودت واولياء الامور تعودوا وحتى الطلاب انفسهم تعودوا بدر يقول عيد قابل عيد قبل غايته يا بدر قبل غايته أنا واحد ما أعرف هذا الصوت من وين
0: لا مشكلة أنوار ما شاء الله عندها سرعة البديهة أنا لا أنا عبالي أنك أنت مشغلة
1: زين أقل حاجة تشوفين يعني
0: كنت مشغلنا أبرار
1: أذكركم مستمعينا الكرام بموضوع حلقة اليوم مثل ما طبعا خلاص نعطيكم سؤال كذا مباشرة هل عندكم فوبيا وهذه الفوبيا من إيش ومن متى عندكم هذه الفوبيا أو هذا الخوف مصدره إيش؟ أنوار قالت من كل شيء تخاف. أبرار قالت من بعض ال بعض ال ما أعرف الحشرات أو شيء كذا.
0: يا ربي متى قلت؟
1: حتى الحشرات الأليفة في حشرات أليفة.
3: لا أنا قلتها يا
1: حشرات أليفة أنت تخافوا منها.
3: لا لا عيد إحنا يبين أمثلة كني ما نقصد
2: ما ترد عليها
3: لا تبرد لا ترد
1: لقد قلتوا على الهواء قبل أن نطلع فاصل قلتوا على الهواء إنه في بعض الحشرات
3: بس ما عندنا أنا وأنوار
1: هيو.
2: كنا نذكر أمثلة يفرق ذكر الأمثلة عن أنا
1: ومع أنه هذه الحشرات يعني كل يوم نشوفها وانت بعد كان
3: حشرات مصر مصر
2: خلي أبرار يحب يقول أشياء على لساننا نحن ما قلناها
3: أيوة.
2: نحن مستمعين بعدنا ما جاوبنا راح نجاوبكم إن شاء الله في قادم الوقت والدقائق القادمة بإذن الله تعالى بس حرفيا مثل ما يقول عيد في ناس طبعا يكون يختلف أسباب خلنا نقول الفوبيا
3: أيوة.
2: حتى أسباب تختلف يعني أيوة. أكيد إذا صار عندك خوف من شيء معين كثير وما تقدر تواجهه أكيد في سبب معين وراء هذا الخوف. اليوم نحن بنعرف إيش هو السبب ومن متى بدأ معك هذا الموضوع وهل أنت حاولت أنك تكسر هذا الخوف أو لا.
3: أيوة السعد يقولنا يقولنا بسبب الإبرة أيوة. يعني خاف من إبرة الطبيب والسبب أيوة. أنه لما صغير دخلت فيه إبرة خياطة وبسبب إبرة أيوة الخياطة صار يخاف حتى من إبرة الطبيب.
1: إذا كذا هذا سبحان الله أيضا الشخص اللي يصير مثلا موقف من شيء معين يظل معاه هذا هذا الإحساس أيوة وهذا
3: وكذلك المشاعر. أحمد يقول أنا عندي فوبيا والله من الارتفاعات. سبحان الله.
2: أيوة الارتفاع شوف الارتفاعات هي طبعا خطر أكيد ولكن مع يعني اتخاذ الإجراءات السلامة والأمن يعني يكون سهل الموضوع. بس إذا كنت تخاف لازم يكون أشخاص معاك يكون خبرة.
3: أنا من كثر ما أحب المرتفعات يوم أروح ملاهي أو شيء أحب الألعاب اللي ترتفع لأني وايد أحب الارتفاعات أو المرتفعات.
1: أنتم على طار المرتفعات
3: في ناس عنده فوبيا من الملاهي على فكرة.
1: هاي شايفين صح. شايفين في بعض المرتفعات في بعض الدول تقريبا
3: أيوة.
1: وأعتقد الآن يسوى في هنا في محافظة الظفار اللي هو المنطقة هذه الجبلية اللي هي شات أيوة. تقريبا
3: أيوة.
1: يعمل لها مثل الممشى الزجاجي
3: مسويين
1: اسفل هي الاسفل
3: اسفل الممشى الزجاجي ما في
1: ايوه بس الناس احيانا تمشي في الممشى الزجاجي وثابت الموضوع
3: أيوة.
1: بس هم
3: تلاقوهم يتصلون ايوه يا ربت الممشى الزجاجي
1: يعني قبل
3: أيوة. صح كلامك انا قبل احنا يخافون ترى في النهايه ممشى
1: ايوه
3: يوم رحت ان هذا الممشى لا اله الله احس ما يخلصنا طاحه وتمسك مثلهم تحس انك انا حقيقي انك أيوة. بتطيح
2: بالضبط بالضبط على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
4: وعليكم السلام اخت نور كيف حالكم؟
2: الحمد لله اخوي هلاش اخبارك؟
4: الحمد لله كيف
2: يعطيك الصحه والعافيه
4: ويعافيكم يا اخي اهلا وسهلا بك
2: يا مرحبا طمنا عنك.
4: الحمد لله كل شيء تمام والامور انا ايرام يا
1: لا خلال كيف حالك؟
4: الحمد لله خير كيف صحتك؟
1: هي انت وانت ما له صوتك ذاك
4: والله بس اشوف لي مكان مناسب انا كنت في الطريق بس قد دخل لي على الصوت
1: كذا تبحث عن الهدوء
4: يعني بدل بعد يعني مباري السلامة
1: أنا
4: أشوف مكان أنسب لل
2: جزاك الله خير هي زين زين
3: على, على فكرة هلال رغم أنك من فترة ما متصل إلا ما شاء الله أنوار وعيد حفظوا صوتك حافظين صوتك
2: الله يحفظك يا رب. ها وش رأيك في موضوع حلقتنا اليوم هلال سمعته؟
4: نعم موضوع الفوبيا
2: الفوبيا هي والله والحين نحن نسألك أنت وش الفوبيا مالك ومتى بدأت؟
4: هو مش لا مش يعني ما قريك هو ما توصل إذا قلت فوبيا لكن يظل موضوع الارتفاعات. أنا طبعا
1: المرتفعات
4: حبل ما كل المرتفعات وغيره
1: أيوة
4: لكن في بعض اللي أنا أتكلم مثلا الألعاب بعض الألعاب الخطيرة هذه
3: أيوة
4: أخاف منها بس أحاول أجربها
3: حلو
4: يعني مثلا في مثلا أيوة. الحدائق المائية في بعض الألعاب شوية خطيرة
3: صح.
4: لكن يكون مع فريق وكذا مع شباب وكذا يعني أنا خايف منها لكن
3: بس تحس مغامرات
2: تتحمس
4: يعني احاول اضغط على نفسي واني ذاك لكن نوعا ما مثل ما ذكرت هذه المماشي اللي يحطوها الان
3: أيوة.
4: الزجاجيه يعني مبدئيا لما اشوفها انا ما احب اجربها انا احس في جزء من الفوبيا
1: أيوة.
4: لكن خلي يكون مع البوشاب وكذا والتحميس قال اني اضغط على نفسي
1: يعني. تشوف الشباب لكن البعض منهم ترى اوكي يمشي بس لكن ما ينظر لي تحت يمشي
4: يعني هي انت ماشي على الخط
1: ايوه ماشي على الخط فعلا
4: تنجز المهمه باقل مخاطر انك ما تشوف تحت تحاول ثاني
2: زين اسالك اخوي هلال انت ليش ليش ليش تحاول تسوي الشيء وانت تخاف منه كمغامرات صح
4: يعني هو من هذا شيء بسيط يعني المفترض اني المفترض اني اقوم فاحس نفسي يعني عما يعني من مخجل اللي ما اقدر اقوم يعني
3: في
4: داخل يعني يعني على النقيض مثلا انا أنا أعمل أشياء في الأسفل أعلى من الأعلى أنا عادي أنزل بير في بير
1: ما شاء الله عليك
4: عادي أنزل تحت ما شاء الله صغير أنزل اللي بير تحت وعندي إشكالية بتاتا يعني عمق أعماق
3: أنزل
4: عميق ما شيء بسيط يعني
1: أيوة
4: لما تقارن المرتفعات المفترض أن هذه تكون أصعب

0: هلال
1: ما شاء الله عليك
0: بس انت تتكلم
2: ما شاء الله
1: والله شجاعه ترى
2: الان ما ناخذها الاول كنا في شبابنا يعني نشأنا فيها من الصغر
1: ايوه
2: هالمزارع وكذا يعرفوا هذه الامور يعتبروها هذه يعني طبيعيه ما شيء واو على قولتهم
3: ايوه
2: لكن الان لا الان خلاص طيب كل الامور الحين فيها يعني رقوق اول سابقا كانت الابار البسيطه هذه كان اصلا يعني ليش صح. ليش احنا نزل كان في صيانه الابار وكان الاعتماد الناس على الابار والمياه بشكل كبير هذه هي ممارسه بغض النظر ما نتكلم في ما نتعمق عندنا في الموضوع
1: أيوة.
2: هي ممارسه يعني الشيء تتمارس تحسه بسيط مع الوقت
0: سلام.
2: لكن مثل ما ذكرت مع النقيض انا المرتفعات شوف كيف مع اننا اعمل الشيء الاصعب لكن في المرتفعات شويه فيها يعني توقف وتخوف
1: الى حين والله سبحان انك الله. والله انك شجاع يعني رغم
0: والله شجاع فعلا فعلا شجاع
2: جد هذا زمن اول ما الان اخر يكون الان يمكن ناجح ما ينجح
3: حاول تقارب مره ثانيه حاول تقرب
1: لا لا هلال انت حتى يعني يعني هذا زمن اول في البير لكن اقول لك شجاع ان المرتفعات انت تخاف منهم بس بعدك تروح تعيق عمرك ها في البحر
2: شوي شوي نص نص نص نص مش الدرجة نفسي عادش خلي يكون أنا ذاك لا لا مش 100%
1: يعني
2: مثلا الألعاب ماي على سبيل المثال شايفين دو درجات مختلفة للألعاب ماي في بعض الألعاب يعني تحس نفسك أنت بتطير في الهواء
3: فعلا
2: في الهواء يعني في لعبة واضحة الناس يقربوها يعني مش بد مش 100% ما زال التخوف موجود توقف وبالتالي هذا الفوبيا المرتفعات موجودة المماشي هذه خاصة في الصين تنشر الآن في المقاطع خاصة في الصين لاحظ إذا تشوفوها كثير الصين
1: أيوة.
2: وتحس على قولتهم من ركب جثة كذا وقفات
3: صحيح
2: هذا الإحساس وأنت تشوف المقطع أصلا وتحس نفس الإحساس ما بالك تقرب نفسك
1: صحيح هلال سؤال أخير قبل أن نختم المكالمة بالنسبة لي التجارب اللي سويتهم ومشيت في واجهت مخاوفك هل تحس أن هذا الخوف قل من تجربة لتجربة لتجربة أنت كل مرة
2: إذا استمريت في نعم أما إذا نسيت مرة بريك أنها من جديد يعني
3: صحيح
1: ما شاء الله إحنا نرسل الرسالة حل ربع هلال
3: تعود
1: نرسل حل ربع وعيد نرسل حل ربع رسالة نقولهم ها هلا هلا هلال خذوا معاكم
2: لا هو الحماس تصير لك أوقات خليك وانت دائما يقول لك أنا اسمي الحماس يعني من داخل من نفسك أنت هذه يساعدك خليك وانت ما جاهز نفسيا لكن تحاول تحمس نفسك وكذا هذا يخفف من يعني من الهواجس والتخوف هذه هي الخوف فيه
1: يعني
2: الممارسه والفريق نعم
3: هو فعلا مثل ما قلت له خلال ترى هو احنا مدركين انه اساسا الفوبيا هذه يعني خوف ما منطقي لكن في نفس الوقت احنا ما نقدر نتحكم بمشاعرنا
1: صح.
3: يعني
1: ايوه صح
2: صحيح
1: الله يعطيك الصحة والعافية هلال سعدنا باتصالك
2: وانا اتعد
1: الله يحفظك وتوصل بالسلامة يا رب
2: الله يسلمك مع السلامة
3: الله يسعدك في امان الله في امان الله
1: يعني صراحة صدمني يدخل أيوة. داخل البير آه يا ربي
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
3: احنا ما زل عشان أشيل الرعب والفوبيا عند أنوار وأبرار ندخل في المكالمة السلام عليكم عيسى
4: وعليكم السلام عيد كيف الحال
3: كيف حالك كيف صحتك
4: الحمد لله بخير الله يبارك فيك
3: إن شاء الله بخير
4: الله يسلمك يا ربي
3: هي أنتوا في السوق كنك وهين
4: والله ما في السوق في البيت
3: بعدك ما طلعت السوق
4: لا بطلع ان شاء الله ذي الايام ان شاء الله
3: من تو غادي

0: عشان تروح انت السوق عشان ما تسوي لهم زحمه بعدين عيسى. ايوه عرفت السبب.
1: والله احنا نروح الصباح وقت الصباح نروح
0: نفس الوقت اللي بتطلع فيه انوار
2: بيزحمني انا ترى عشان كذا وقت العيد ما في شيء اسمه ذروه غير ذروه.
3: ايوه عيسى انا صراحه صباح بروح
2: ايوه ايوه لا لا بكره الجمعه
1: الجمعة
2: أيوه.
1: لا الجمعة
2: الجمعة تبتي لحد غلبتني عاير انت الله يعطيك العافية
0: عيسى. هو عيسى
1: نعم
0: مو انت والفوبيا والخوف.
1: والله الفوبيا انا صارت عندي حلال بقول لك حاجة
0: قولي.
1: انا كنت الايام راح اصلي صلاة المغرب
0: انزين
1: في المساجد هنا في ولاية بوشهر في تقريبا في الخوير تقريبا
0: انزين
1: وقاي انزل من الدرج عشان بس البس معالي وانزل وانا قاي البس معالي وما احس عمري اللي طايح في الارض
2: يا ربي.
1: ايوه
2: تعثر يعني
1: تقريبا ما يقارب يمكن اكثر من مترين.
0: يا الله انزين
1: ايوه رحت من ذاك الدرج انكسرت عندي رجلين
0: سلامتك
1: وصارتني ضربه في الظهر.
2: تستحق السلامة يا عيسى.
0: يعني عاد من الأماكن اللي هي نقول شوية محتاجة نزول كذا عندك تخوف منها عيسى؟
1: عندي تخوف كثير يعني واجد صار عندي فوبيا. أيوة
2: وكيف تتعامل مع هالموضوع عيسى لأنه هذا شيء ما بسيط.
1: لا أنا خلاص أنا الحين ضروري أن أستخدم عصا.
2: أيوة
1: عصا خاصة للمكفوفين.
2: أيوة
1: وهذا العصا أنا أحسس بها يعني
2: أيوة
1: يكون مثلا في نزلة أو ضلعة أو كذا أي أو يكون حن عندي معي يعني لافقني أو إني استخدم العصب نفسي يعني
0: أيوة.
1: أو إني تعود على المكان اللي أروح له.
2: أوكي يعني الحين الحمد لله رب العالمين راحت الفوبيا.
1: هي راحت ما قلت إذا في نزلة ولا شيء مثلا غريبة بالنسبة لي لازم بعدني ما زلت استخدمه يعني.
2: لا لا زين تستخدم العصب
1: الفوبيا بالنسبة يعني موجودة.
2: أيوة هو صراحة الشيء اللي صار سبحان الله وداك لجانب إيجابي إنك تستخدم العصا.
0: نعم صحيح يعني أخذ الحيطة والحذر.
2: أيوة
1: بالضبط أتحذر. أيوة أكيد أتحذر.
2: أيوة
1: أيوة وانتبه لكن ما في انتباه لك أيام ما في انتباه.
2: الله يعطيك الصحة
1: يعني
2: والعافية
1: سبحان الله كذاك.
2: أيوة والله سلم سلام عيسى.
1: الله يسلمك يا
2: رب. الله يحفظك يا رب.
3: يعطيك العافية عيسى.
1: الله عافيك. وعندي فوبيا ثانية من ناحية نهضة الصباح.
2: إنزين
0: بعدك
2: فوبيا غريبة هذه
1: ما وقت الفجر بعد الفجر يعني كيف الساعة تقريبا يعني الصباح وقت الضحى.
2: إنزين
0: إيش سالفتها عيسى؟ إيش القصة يعني؟
1: القصة أسلمك أنها مرة واحدة نمت لين الساعة تقريبا 11 وضايقت لما نهض ضايقت يعني رحبت يعني أنهض بالوقت يعني نهض يعني وقت الصباح كذا يعني تعجبني نهضة الصباح.
2: أيوة فصرت إنك مستحيل
1: قلت أحسن لي هذا كذا أتعود
2: يعني أيوة.
1: يوم ما يعني مثلا أشوف الوقت ولا شيء ما ناهض أشوف مثلا قلت ساعة كم الحين ساعة 7 ولا ساعة 9 ولا 10 أشوف الساعة مثلا ساعة 8 كذا 7 أو 9 أنهض على طول.
2: أيوة صرت خلاص مستحيل إنك ترد تنام.
1: ايوه
2: ايوه يعطيك العافيه عيسى.
3: هذه فوبيا المفيده ان يعني يصحى صار من وقت
0: صح.
1: اي نعم
2: يعطيك العافيه يا عيسى.
3: شكرا لك على خير.
2: نتمنى لك مساء سعيد يا رب.
1: انت واسعد ان شاء الله.
2: الله يحفظك يا رب.
0: شكرا عيسى مع السلامه.
1: شكرا
0: مع السلامه.
3: وايضا نشوف راي اخر ومتصل اخر نقول مساء الخير تو الناس.
4: نور أورار أخبارك؟
3: الحمد لله بخير وعافية. أنت شخبارك؟
4: عساكم طيبين عساكم خير.
3: الحمد لله بخير وعافية.
4: الله يعطيكم الصحة والعافية.
3: كيف تجهيزات للعيد؟
4: والله بعدنا لازلنا بعدنا ننتظر.
3: أيوة ترى اللي ما زال ينتظر ولا مسوي لنا زحمة.
0: ياسر معنا ياسر.
4: ياسر نعم
0: ياسر ترى هذا السؤال من أبرار وأنوار عشان يعرف متى التوقيت اللي تروح أنت عشان هن يتجنبن يعني الزحمة وكذا.
2: يوم كله بنسأل
3: كلهم بنسأل اليوم أنا أموري طيبة. أنوار صح أنوار كيف تروح
0: بغداد اليوم تحقيق مع المتابعين المستمعين يسألوهم
4: ايش الاخبار ايش اخبار الصوت.
0: الحمد لله الغالي كيف صحتك؟
4: طبعا كل عام وانت بخير يعني.
2: وانت بصحة وسلامة.
3: يا سلامة ياسر
0: الله يحفظك.
3: عرفت موضوع اليوم؟
4: لا والله بعدني ما عرفته يا اخي.
3: موضوعنا اليوم عن الفوبيا. هل عندك فوبيا من شيء معين؟ تخاف من شيء معين وشو الأسباب؟
4: لا والله ما خاوي، لا والله مش معين،
3: لا من المرتفعات لا من الظلام لا من شيء.
0: انت انت

0: انت في صف
1: عيد. انا انسان مرتاح.
0: انت في صف عيد.
2: الحمد لله رب العالمين. الله يريحنا ان شاء الله.
0: اللهم امين.
1: امين امين يا رب.
0: انت في صف عيد ياسر.
2: الله يعطيك.
0: نفس الوضع الحمد لله.
2: ايش اخباركم؟ انتم بخير؟ عساكم
1: الحمد لله. نحن زينين.
2: اول شيء نحن حابين يعني نسلم عليكم طبعا.
0: الله يسعدك.
2: ونهنيكم ايضا ونهني الامه الاسلاميه جميعا بهذه المناسبه يعني عاد الله علينا.
0: اللهم آمين.
1: آمين يا رب العالمين.
0: آمين
1: يا رب. وكل عام وانت بألف صحة وسلامة يا ياسر.
2: الله يعطيك الصحة أنوار ونشارككم يعني اليوم يعني كلام يعني وكذا يعني.
1: ونحن سعداء بهذه المشاركة أكيد.
0: وين مشوارك ياسر الحين؟ وين مشوارك؟
2: والله مشواري الحين حاليا الحين متجه إلى مسقط إن شاء الله بإذن الله.
0: جاي مسقط يا هلا فيك.
2: بس زحمة يا أخي الشارع كله زحمة.
0: هذا عاد لابد
1: منه. هذه المشكلة زحمة ما بالعادة. ياسر أنت جاي يوم الخميس وعندك خميس وجمعة وسبت يعني الناس جايين يخلصوا أمورهم.
0: لا وجاي يزيد ياسر جاي يزيد الزحمة.
1: وجاي يزيد زحمة زحمة زحمة. خصوصا ياسر صوب بركة ترى الزحمة هناك هناك واقف زحمة أكثر.
2: بس يا خلاص عاد لا حرج يعني لا حرج فيها.
1: طبعا طبعا.
2: تروح السوق يمكن تقريبا مشوار مال يعني نص ساعة تقريبا يمكن ثلاث ساعات.
0: صحيح.
2: هذه المصيبة يا أخي.
1: الله صحيح. يحفظكم يا رب. الله يحفظكم.
2: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
1: الله
2: رب
1: الله بطريق يا ياسر.
2: الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك يا رب. شكرا يا لك ياسر. يعطيك العافية. السلام يا رب.
2: أحسنت تبارك الله فيك.
1: أحسن. شكرا لك الله.
0: ياسر مرتاح قال ما شايفه يعني لو قلت انا في صفي انا هذا في صفي
1: يعني الحين عيد تبي تقنعنا انه انوار ما تخاف من شيء ابدا. انوار ترى ما مصدقه. انا مصدقه بس انوار ما مصدقه
3: ما ادري والله. هو صراحه ياسر انا صدقتك لكن عيسى
1: عيسى عيد
3: ليش عيسى عيد الموضوع شويه صعب عندي لازم تقنعني. ما اعرف ليش عيد انت ضيعت سمعتك معي فما اصدق من اول لحظه.
1: ليش انا عندي احساس انك تخاف من المرتفعات؟
0: طيب طيب انت الاشياء اللي تخافي منها انا شرط اني اخاف منها؟
1: لا لا
0: واللي تخاف منها ابرار شرط اني انا اخاف
1: لا
0: منها؟
1: لا بس انا عندي تخمين حقك عيد على حسب ملامح وجهك.
0: نفس الشيء المستمعين. هي
1: انت عندك خوف وفوبيا من الملاهي ومن المرتفعات. ايوه صح انور ما تحسين كذي؟ شوفي شوفي علي
0: مثل ما قال ياسر مثل ما قال الهلال.
3: انا عندي ستاتستيك بس ما مبنية على اي دراسة في عقلي.
1: انزين
3: شو اسمه هذا نسبة الشباب اللي يخافوا
1: من المرتفعات
3: من الالعاب
1: ايوه اكثر عن البنات
3: اكثر عن البنات
1: صح ايوه
3: يخافوا على عمرهم اكثر على حياتهم.
1: اما نحن البنات نحب كذا الملاهي
0: بدون ما تابعتي اي دراسة صح؟ هذه دراسة من راسك
3: من راسي
0: ايوه وتأكدها ثبت انت
1: انا ثبت الدراسه
0: يا شباب انت اللي تخافوا من المرتفعات
1: مساعده حق انوار
3: مش المرتفعات الالعاب
0: الالعاب
3: خاصه الالعاب
0: المرتفعه والهوائيه وكذا
3: خاصه ايوه الهوائيه هاي الالعاب الهوائيه
1: انا ما احبهم
0: الشباب اللي تسمعونا
3: ما تحبيهم بس ما تخافيهم
1: ما خافهم بس يدور
3: يسبب خافهم وما يركبوهم.
0: الشباب اللي يسمعونا على 24990000 انوار وابرار يقولوا احنا اكثر نسبه في الخوف اللي هي مثلا الالعاب الهوائيه احنا الشباب نخاف منها وهن لا يا ريت انكم تشاركونا يعني اقل حاجه 24990000.
3: عندي اقتراح عيد.
0: ايش بعد؟
3: اقترح على استاذ سالم يجيب لك شاب معانا احس يعني حليلك ارحمك.
1: حسيت لا كلني يعني بالسلمه
0: انا بدر بدر بنركب الحال
1: بدر بدر السالم حايد يا حليله يقول انا اروح مع من بصف انوار ولا بصف عيد.
0: اذا على 9479995 مجموعة من الرسائل وصلتنا. السلام عليكم مساء الخير مساء الخميس ونيس عيد انوار ابرار بدر. طبعا اليوم يقول ابرار مسويه جو مختلف في البرنامج من بدايه البرنامج وهي تضحك قال الله لا تفارقك طبعا الضحكه
1: يا رب.
0: البرنامج الله يديم عليكم هذه الاوقات السعيده.
1: آمين
0: منورين انتم الثلاثه ومعكم ايضا رابعكم بدر في اذاعه الشبيب برنامج تو الناس. يقول انا بس حبيت اسلم عليكم عادها
1: الله يسلمك
3: سعيد
1: العب سعيد
0: حبيت اسلم عليك
3: شامي الله يسلمك يا رب.
1: انا احب العب سعيد لما يقول انا يعني حاب اسلم عليكم.
3: اي والله
0: هو العم سعيد بن عزيز الهشامي الله يعطيك العافيه الغالي
3: الحمادي
0: والله يسعدك يا رب ان شاء الله.
3: والحمادي بعد يقول الفوبيا تضعف بالمواجهه التدريجيه والثقه بالنفس مع الوقت.
1: بالضبط هذا لما يقول لك واجه خوفك
3: ايوه
4: ففعلا يعني الناس اللي عندهم
0: اكسر الخوف، اكسر خوفك
4: بالمواجهة. على فكرة ذكرت مرة من زمان شايفة يوتيوبر هو يعني عنده فوبيا من الحشرات من الأفاعي وهالأمور، فعشان يواجه الخوف صار أنه يروح من هين أماكن الأفاعي يعني. غير السامة طبعا.
0: أيوه.
4: على أساس أنه بس يتعود.
0: صح بعد ممكن
3: مستغنية. عباس عباس عدنان
4: تعال أنت قلبي تسوي مقلب بتي بأفاعي حق أنوار. تذكر لما قلت بتسوي
0: ما يا بنت الناس ما يحتاج افاعي بس صرصور.
3: الحمد لله رب العالمين. الله
0: ممكن ستار. صرصور بس يدخل من هنا
3: وهي مسوية طالعة منها يعني طالعة منها ترى ما طالعة منها
0: المسا عليك
4: لا ما خاف من شيء.
0: أستاذة فاطمة رشدية أهلا وسهلا ومساء الخير أيضا لي منال وأبو سعود حياكم الله. هي نعم برنامج تو الناس. موزة مساء الخير.
3: مساء الخير يا عباس عدنان يقول أيوة ما أخاف من أي شيء بس الحية. وللمعلومية أنا جدا مهتم بتربية الحيوانات ما عدا الحية.
4: ترى جدًا وايد عندهم خوف من الثعابين والأفاعي وهذه الأمور.
0: الدكتورة شمس مساء الخير برنامج تو الناس على الشبيبة. الأستاذة والمحامية فاطمة تقول فوبيا من المرتفعات معنا كلنا والرأس يدور.
3: الرأس
0: أنا
3: يدور.
0: لا أنا لا أنا لا
3: المرتفعات أنا الحمد لله رب العالمين.
4: أنا بعد مرتفعات عادي
3: المرتفعات. عبد الله درويش يقول أنا أخاف من ألعاب الكهربائية عفوا صراحة قتلني ولا تقول لركب لعبة. عبد الله درويش عبد الله درويش شاب عبد الله درويش إحنا بنحسب.
0: أنتوا قاعدين تجمعوا الحين.
3: نعم إنا بنجمع. نعم إنا بنجمع.
4: نجمع ليش ما نجمع؟ يا جماعة ترى في ناس يستفسرون شو أو كم تردد. نذكرهم أو نذكركم بالتردد 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار.
0: وعلى 9479995 أهلا وسهلا بالجميع. الفوبيا عندي بسبب السرعة من كثر الحوادث اللي شفتهم والأشخاص اللي فقدتهم صارت معي فوبيا من القيادة بسرعة لأن أتوقع الاصطدام وعمل. الله يبعد عنك إن شاء الله. الأخ أم عبد الله الهادي.
3: أم عبد الله الله يسلمك يا رب ويعطيك الصحة والعافية.
4: آمين.
3: وذكرت موقف جدا مهم حقيقي. أيوه. يعني أحيانا وايد ناس وايد ناس يمكن كنت في فترة من فترات من ضمنهم.
0: أيوه.
3: إنه بعد ما يصير لك حادث معين تكون عندك فوبيا إنك تسوق ما تقدر. ما يعني ما تقدر تركب السيارة دائما يكون عندك لازم أحد يسوق فيك وتكون خايف من أي لحظة
4: بالضبط.
3: تصير في
4: والله تصير
3: في الطريق. مستمعينا نحن أكيد ما زلنا متواصلين معاكم بإذن الله تعالى وأكيد راح نستمع لكل رسائلكم ومداخلاتكم على موضوع حلقتنا اليوم الخوف من الشيء اللي أنتوا تواجهوه في حياتكم وما يسمى بالفوبيا ما هو يا ترى. راح نطلع لفاصل قصير وراجع لكم.

0: یک شبابی اف ام عيش حياتك وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: ويا مساء الخميس الونيس، وفي تو الناس أكيد تسمعوننا على التردد 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. نذكركم بموضوع وسؤال حلقتنا اليوم، كذا يعني هو شوية بسيط لكن في عمق. عندك فوبيا من إيش، ومتى بدأ معك هذا الفوبيا وهذا الخوف؟ ويعيد يشوفني ويضحك، أنا يا رب إني ما أضحك ويجيب العيد. وأيضا على أرقام التواصل 9-4-7-3-9-7-5 وعلى 2-4-9-9-4-0. عيد أبا أضحك، أنا أضحك
1: ما شيء ما شيء فلتر، والله عظيم ما عندها فلتر
2: أبدا،
1: اللي في راسها
0: فلتر أوكي.
2: يعني
1: تفكر
2: الموضوع
1: صوت عالي.
2: الموضوع إيش؟
1: تفكر
0: بسيط لكنه عميق،
2: ما
0: في عمق.
2: كيف بسيط في عميق؟
0: هو سؤال بسيط، يعني مثلا اقول لك عندك فوبيا من هيش.
2: أيوة.
0: تخاف من هيش، فانت بتشوف شيء وايد بسيط، لكن أيوة. لو نتعمق مثلا اذا قلت من المرتفعات، هي حاسه انك تخاف من المرتفعات.
2: من اللي يخاف من المرتفعات؟ انا متى قلت
0: انا احسك انا والله احس عيد من المرتفعات والملاهي. فيعني مثلا اذا قلت انك انت تخاف من هذا الشيئين مثلا، اوكي تقول ما تخاف من شيء، هذا الشيئين، فيعني على النقاش بنعرف ايش الاسباب، المواقف.
2: أيوة.
0: ممكن حتى نجيب دراسات هذه الامور.
2: صح. تجيبوا دراسات عشان انا اخاف من المرتفعات عشان الدراسه يعني.
0: عشان مو عشانك انت، الفوبيا بشكل عام. ترى احنا مجهزين اصلا دراسات.
1: ابو يحسن روح ولا يحكي،
0: روح ولا يحكي، ايش رايكم؟
1: اي والله احسن.
2: اليوم وين ناخذ المتابعين والمستمعين؟
0: اليوم عيد ماخذنا حق محافظه الوسطى.
2: محافظة الوسطى،
0: أيوة.
2: ولاياتها الجميلة.
0: لا تقول هي
2: اللي هي قبل، أنا ما
1: الله يدني يا
2: لا تقول ولايات،
1: صارت عبرار تقول على العيد، لا تقولها. الحمد لله ريحوني شوي شوي مستمعينها.
2: يا مساء الخير.
1: أول مرة بتكون أموري طيبة.
0: إنزين يا جماعة،
2: نروح
0: نروح.
2: إذن مستمعي الكرام، إلى محافظة الوسطى، ولاية وحكاية. تقع هذه الولاية طبعا في قلب سلطنة عمان، وتحديدا في محافظة الوسطى. تقع في ولاية هادئة، تحمل هي ولاية هادئة تحمل بين تفاصيلها تاريخ عريق بين البحر واليابسة. تطل هذه الولاية على بحر العرب، تجاورها عدة ولايات من مختلف الجهات، ما جعلها نقطة التقاء جغرافي مميزة داخل السلطنة.
1: هذه الولاية مستمعينا لم تكن مجرد منطقة سكنية، بل كانت في الماضي من الموانئ المهمة، حيث اشتهرت بصناعة السفن وانطلاق الرحلات البحرية منها نحو شرق أفريقيا والهند، محملة بالبضائع العمانية وعائدة بما كان نادرا في ذلك الوقت.
0: وتضم هذه الولاية عددا من القرى التي تنتشر بين السواحل واليابسة، ويعيش فيها عدد محدود من السكان الذين ارتبطت حياتهم بالمكان وموارده الطبيعية. كما تتميز بسواحل ممتدة وطبيعة هادئة تمنح الزائر إحساسا بالسكينة. فالسؤال هنا، نحن عن أي ولاية عمانية نتحدث؟
2: عدد ولايات محافظة الوسطى.
0: أقول المعلم الشهير اللي عندهم،
2: قولي.
0: هو حتى يستوي بعدين وردي، يعني كذا لما يصير في أمطار هناك.
2: يا سلام،
0: يستوي وردي.
2: هذيك البحيرة قصدي؟
0: البحيرة.
2: البحيرة لونها لون الوردي صحيح؟
0: لون وردي. أيوة. أقول أيوة. الاسم؟
2: بس خلينا نقول إنه هي مش ولاية هيمة. ما ولاية هيمة.
1: أيوة.
2: الولايات الثانية إيش هي؟
1: لا حد يروح لها.
0: يعني فيها معلم مشتهر وايد، اللي هي بر الحكمان.
2: بر الحكمان.
0: بر الحكمان، وبر الحكمان دائما يكون يعني لما يصير في أمطار يستوي هذه البحيرة ويستوي وردي، فحتى ناس يجون من خارج السلطنة بس عشان يعني يشوفون يعني هذا المشهد الساحر.
2: صناع المحتوى.
1: ويخيموا
0: صناع المحتوى.
1: بالضبط.
0: بالضبط. نحن بسبب صناع المحتوى تعرفنا على هذا الموضوع.
1: وهو من أجمل الأماكن اللي ماءها صافي، يعني إذا كان في هذيك الفترة من السنة.
0: موسم أمطار.
1: من الموسم بالضبط يكون اللون الوردي، غير هذيك الفترة يكون اللون صافي لدرجة إنك أنت لما تشوف الماء.
2: شوف القاع.
1: تشوف القاع.
0: الله.
1: أزرق جدا، يعني جميل.
0: رحتي له أنوار؟
1: للأسف
0: عيد
1: كل أشوف في الصور فقط.
2: ما رحت هي ما رحت، بس هذا الولاية بعد ما رحت.
1: حتى أنا رحت هي ما
0: قريب من هي ما
1: هي ما رحت، لكن اليوم كنت أنا هي
0: ما قلتيها
1: والله كانت بالثاني حرفيا، بس هالمنطقة ما هو الولاية ما رحتها، وهاي البحيرة بالذات اللي هو بر الحكمان.
0: أيوة.
1: يعني يعني كان للأسف شديد تعرفوا كانوا في من العمل معانا يروحوا عشان ترى المنطقة الجيولوجية هناك جميلة.
0: أيوة
1: على
0: أيوة.
1: فكرة أيوة. وتنوع الجيولوجي هناك جدا يعني كبير، وأصلا نفط سلطنة عمان أيضا يعني ممكن تشوفوا الصخور
2: تركزوا مثلا في محافظة الوسطى وكذا.
1: أيوة. أيوة اللي هو الصخور تحت الأرض أيوة. امتدادها على خارج الأرض في تلك المنطقة
2: هندسة.
0: شفت كيف يا بتل الجيولوجيا ويا بتلنا هندسة ويا بتلنا
2: ما فاهمين أنا وأنتي.
0: لا لا بس صح أنا عارفة هاي المعلومة إنه مال الصخور كذي إنك إذا
2: إذا خلاص طيب طيب نثبت معلومة أنوار أحسن. نثبت معلومة أنوار. عملت بلوشي مساء الخير أهلا وسهلا حياكم الله أبو ديما نمس عليك بالخير ونمس بالخير أيضا على سعد. أنا عن نفسي يقول أماكن ما أعرف طبعا في موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم أنا عن نفسي ما أعرف طبعا أماكن ما أعرف كثير فأمسك خط قوي بس تقول لي مكان فلان ومع شارع فلان يعني هو يقصد الموضوع اللي هو في ولاية وحكاية فما يعرف الأماكن أو الولاية اللي احنا جالسين نتكلم عنها. سعد تابعنا وتتعرف على هذه الولاية إن شاء الله تعالى من خلال حديثنا ومن خلال أيضا المعلومات اللي نقولها عن هذه الولاية.
0: في ناس قالوا جعلان بني بو علي لكن لا هي في محافظة الوسطى.
2: أيوة مش في محافظة جنوب الشرقية.
1: أيضا في ناس يقولوا بركة الحمادي. الحمادي يقول بركة الحمادي في محافظة الوسطى. يا الحمادي الحمادي طبعا متابعنا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نوجه لها أكبر تحية
2: ونوجه تحية أيضا لمريم من مملكة البحرين.
1: معاك وخبر زين
3: يا رسول السلامة عدهم يذكروني أسألك عن البحرين كيف أهل المنامة قل لهم يا مسافر إني بالليل ساهر.
0: أعيد في حد يقول ولاية الجزر. عارفني أنا بس سكتة. ولاية الجزر.
1: الجزر. لا لا لا لا لا لا مش الجزر.
0: ما ولاية الجزر.
2: بعد بعد بعد
1: بعدكم
0: بعد حاولوا حاولوا يعني هي شوية الولاية اللي
2: الخير.
0: فيها أصلا يعني مجرد ما نقول حنبر الحكمان نذكر هذه الولاية
1: هذا واحد. اثنين لما قلنا إنه التجارة منها
0: وفيها
1: لشرق أفريقيا وأيضا إلى الهند.
0: هو التجارة شرق أفريقيا والهند تحس أغلب الولايات صح؟
2: اللي هي على بحر العرب.
1: أيوة
0: على بحر العرب.
1: أيوة.
2: على بحر العرب.
0: أيوة. ونذكركم موضوع حلقتنا لليوم اللي يسأل ويستفسر على موضوع حلقتنا اليوم نقول لكم هل عندك فوبيا من شيء معين ومتى بدأ معك هذا الخوف هذا الفوبيا. لأن مستمعينا نحن في حياتنا اليومية كل واحد فينا يحمل بداخله شعور مختلف تجاه أشياء معينة يعني أشياء ممكن تكون عادية جدا للآخرين لكن عند البعض تتحول لمصدر خوف شديد أو رعب حقيقي. هذا الخوف هو ما ضعف ولا دلع ولا دلال هذه حالة نفسية معروفة باسم الفوبيا. فيا ترى هل عندك فوبيا من شيء معين وشو السبب؟
2: سعد في ولاية وحكاية يقول كان هدقهم.
1: ومناف الهاشمي أو الهاشمي في ولاية وحكاية يقول كأنها محوت.
0: وحورة أيضا تقول ولاية محوت.
1: أما قلاص جاي يقول الدقم.
0: في حد يقول صور.
1: في حد يقول صور.
0: أيوة حنقول محافظة الوسطى.
1: محافظة الوسطى مستمعينا محافظة الوسطى. الحمادي بعد يقول الدقم.
2: وين تقول مستمعينا؟
0: لا ما دقم.
1: الحين كم
2: وين تقول
0: يا مستمعينا؟ خليهم نقولهم يعني عادي يعني ما نقولهم ذا صح وغلط
1: ما نقولهم لا
0: ما بنقولهم
2: هم خلهم يقولوا الولاية وإحنا أيوة. بعدين من خلال المعلومات وكذا
1: أيوة.
2: على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حياك الله أخوي أبو عمر.
4: مساكم الله بالخير جميعا أخوي سعيد أختي أنوار أختي أبرار
0: أهلا فيك
4: أستاذي أستاذ بدر البلوشي. وطبعا أقدم تحية هلال إلى أخوي عيسى وأخوي القصاب هلال. يوم جميل يوم الخميس يوم مفعم يعني بالنشاط والسعادة
2: أكيد
4: وتبارك الرحمن الله يديم عليكم هذه السعادة وهذه المحبة وهذا
2: يا
4: الود
2: يا رب
4: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله الله يحفظكم جميعا. طبعا
2: الله يحفظك أبو عمر.
4: أقول لكم يوم الخميس استثناء محوت محوت خلاص محوت خلص وصلت.
2: انت تقول محوت يا ابو عمر؟ انت تقول محوت يعني
4: محوت محوت خلاص
2: في معلومات
0: ايوه عندك معلومات اضافيه
4: او رحت كيف بس بر الحكمان كيف بر الحكمان
2: بر الحكمان موجودة يمكن في ولاية ثانية غير محوت.
4: محوت.
2: إذا أبو عمر يقول ولاية محوت.
4: محوت خلاص.
2: إن شاء الله.
0: يكون خصوصا. خصوصا.
2: لا لا عادي عادي.
0: أبو عمر في ناس حتى يقولون ولاية مطرح معنا إحنا ذكرنا محافظة الوسطى.
4: يا إله إلا الله.
0: أي وصلونا لمطرح.
4: يمكن عندهم شوية هناك أقولش. لا ذاك اليوم يكتبوا يمكن يخربطوا شوية. أدروهم يعني يقولون كتبوا شوي شوي ما تكتبوا بسرعة بسرعة.
1: يعطيك العافية يا أبو عمر. كيف على موضوع حلقتنا اليوم؟ إيش تقول؟ عاد نطلع من هاي الحكاية.
4: أقول لكم شيء، أنا قلت أنت موضوع حكمة مو ما أضحى كمو ما أضحى. والله نعم ضحكتوا اليوم موضوع اليوم في بلاء موضوع اليوم.
1: ما ترى أنا عارفة. أنا عارفة إنه بتطلع بلاوي.
2: أبو عمر لا تخل لا تثبت كلام أنوار وأبرار إن إحنا الشباب. الأكثر اللي نخاف من الألعاب الهوائية وكذا.
0: أنتوا الشباب الأكثر شيء تخافون من المرتفعات
1: والألعاب الهوائية.
4: أقول لكم حاجة شوف.
1: قلنا.
2: الله لا.
4: في مصطلحات بالعامية العمانية.
2: أيوة.
4: بس مجرد شوف أنتوا المسافة بيني وبينكم كم كيلو ها؟ اتصال. أنوار وبراء والله نعم إني ذكرت في حشرة معروفة في عمان.
2: باللغة العامية. محتاج محتاج.
4: إذا ذكرته أنا عم أطير من الاستوديو أنت.
0: لا من قرح ما نخاف من الحشرات، أنا نخاف من الحشرات.
4: في حشرة معروفة
2: عايشين معنا.
4: إذا حريم يصورها صريخ يمشونها. إذا استثناء خلوا. وأنا صار على ذكرى مع أخوي عيد مع أخوي عيد أخوي عيد معكنا صار.
2: جزاك الله الخير أبو عمر.
4: بس أنا بقول لكم شيء على السريع في جملة جملتين. أقول شخصيا أنا صراحة أنا أقول شيء بصراحة.
1: قلنا.
4: أو ما ننكر موضوع الفوبيا ما ننكر، أنا أكون صريح معك.
1: صحيح.
4: ما ننكرها كواقع يتسمر رهاب.
1: أيوة.
4: الفوبيا يتسمر رهاب بين قوسين يتسمر رهاب.
1: صحيح.
4: هذه ما ننكر حقيقة يعني إذا نجي نوقف كذا عادي يجيبوا لك الأشياء العلمية والبحثية طبعاً ما بنخلص لأن هي بس جملة بسيطة يعني أنا جزاكم الله خير دائماً يعني تطلع القريحة وطلعت جملة في راسي قبل لا تروح أحد يشلها هي الجملة يعني معروف عن الفوبيا اللي هو الرهاب يكون في المخ البشري مبرمج بيولوجياً لحماية نفسه يعني في برمجة تلقائية لحماية نفسه لأن الشخص هذا اللي عنده الفوبيا من هذه الحاجة في صد بينه وبين هذا الشيء مهما كان يكون الشيء يعني في حائط في حاجة إنه يقول خلاص هذا الشيء بيضرني كما يقول العقل الباطن ما بين نفس البشرية في برمجة تلقائية من غير أي سابق اندار يتشوف فيه صد على طول فسميهم الرهاب ورجال كبير تحصلي يعني يمكن يوصل عمره 60 سنة
1: صحيح
4: لكن ما زال عنده هذه بس يحاول يخبيها
1: أيوة
4: يخبيها يحاول إنه ما يظهرها أمام الناس أنا أعطيكم صراحة عن نفسي لكن ما يجيني ذاك القلق بس شوية أتجنب البحر الوادي الأفلاق يعني بس أجلس عندها يعني البحر
2: أيوة.
4: أجلس عن أجيب كرسي أجلس لكن يقولوا تعال سبح داخل ما أروح أيوة. لكن ما أنا عندي ذاك القلق حتى الوادي لكن كل خلق الله قاعنا في الوادي وأنا جالس على جنب كلهم يقول تعال حم قلت لا ما أريد فما أعرف هل هذه ما بتسمى فوبيا
0: أنت ليش يعني تخاف يعني من الوديان هل هو خوف؟
4: ما أخاف ذاك الخوف يعني ما نفينا
2: أيوة.
4: قلق وكذا مرتبه
2: لا يمكن
4: يعني
2: أيضا
4: يوم واحد يوم شاف يوم يشوف شيء من الحيوانات شوفي معضل وضخم وما بقى حد ما ضار منه فعل إلا راسه لكن شيء معروف
0: بس بترى يخاف من السنور صح صارت
4: ما السنور ما السنور ما السنور
1: أي صحيح صحيح صحيح
4: ما السنور الفار
1: صحيح صحيح ممكن
4: الفار
1: لأنه مثل ما ذكرت أنت في النهاية
4: أقول الحشرة الحشرة بقول الحشرة أستاذي أقولها
2: ما يحتاج أبو عمر خلاص إنا عرفتنا أصلاً. أيوة. الله يبارك فيك أبو عمر.
4: الله يحفظكم جميعاً.
1: يحفظك يا رب.
4: وأتمنى لكم أجازة سعيدة.
1: وجميعاً يا رب.
4: إن شاء الله بإذن الله تعالى. أستودعكم الله في أمان الله.
1: في أمان
4: السلام
1: الله.
4: عليكم.
2: الله يحفظك يا رب. شكراً. ممكن مثل ما ذكر أبو عمر في ناس تخاف من الأماكن العميقة طبعاً.
1: أيوة. خصوصاً الأمور.
2: حتى يعني أصبح مرتبط الموضوع. حتى هو اللي يكون مثلا المكان ما هو بالمكان العميق لكن خلاص ممكن تكون حادثة مرت
1: أيوة تجارب شخصية
2: أو مثلا هي تجارب أو كذا خلاص مباشرة يتجنبوا هذه الأماكن يعني
1: صحيح
0: فعلا
1: بالضبط
2: إذا هل ممكن نربط الخوف بالحذر؟
0: هو حذر لكن حذر من هيش ناتج من تجارب قديمة أو مواقف صادمة
2: ترى هي هذا مثلا في مواقف معينة يعني أنا تخليني حتى لو كذاك المكان يعني ما هو بالمكان اللي خليني أنا يستدعي أني أنا يعمل لي خوف
0: ايوه
2: او ردة فعل اني اكون اخاف لكن خلاص
0: يعني هو الحذر
2: اقول اني انا اتحذر اني ما
0: اذا كان ما زياده عن اللزوم يعني مثلا لما يكون حذر فلنفترض ناخذ المثال اللي هي الالعاب الهوائيه رحنا احنا مثل الحديقه
2: أيوة.
0: كل لعبه ما يريد يلعبها مع انه في العاب ممكن تكون الخطر فيها بسيط عن الالعاب الثانيه لا كل العاب ما العبها رحنا وادي
2: أيوة
0: كل ما اريد انزل الماي ابدا من أيوة. من كحذر
2: أيوة. أيوة. أيوة.
0: هذا ما حذر
5: على طار الوديان يعني بسبب غالبا بعضهم مثلا يعني تعرف في ناس مثلا تعرضوا لي مثلا احد من اقاربهم صار له غرق في الوادي او سمعوا هذا الشيء وشافوا قدامهم بدون ما يعرفون هذا الشخص خلاص يصير له مثل الفوبيا لو هو انسان كبير بس يصير عنده مثل الخوف فحتى تلقاه انه ما يقرب صوب الوديان ابدا
0: صح يعني مثلا في النفط يعني مثلا ممكن الفتره الاخيره لما صارت الوفيات زادت في الهايكات
5: ايوه
0: وبعدين يعني لما الواحد يروح ويقرأ ويستقرأ الموضوع يلاحظ أنه عدم أخذ إجراءات الأمن والسلامة بالطريقة الصحيحة
2: أيوة.
0: صح فبالتالي أنت ما معقول تقول إن خلاص أنا بروح هايك خلاص ما بروح أسوي هالرياضة لأنه والله يعني أنا بيصير لك كذا لما بيصير لك كذا إذا أنت كنت حذر وأخذت الأمور اللي الوقاية من أنك تقع في الخطر ساعتها انت اخذت بالاحتياطات اللازمه لكن انك تروح ويعني وتسوي نفس الغلطات اللي سووها الناس اللي قبلك رحمه الله عليهم هذا ممكن انه ياثر عليك اكيد يعني
5: فيعني ممكن انا بعد الواحد يتعلم درس
0: أيوة.
5: انه خلاص
0: ايوه
5: نحن نكون يعني اخذ الحيطه والحذر اكيد نحن مستكملين فقراتنا مستمعينا لكن بعد الفاصل

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحباء مستمعي إذاعة الشبيبة وأكيد في برنامج تو الناس. هذا البرنامج اللي أكيد متواصل معاكم مستمعينا من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء بإذن الله في اليوم الخميس الونيس. مستمعينا أكيد نحن ما زلنا ونحن نستضيف طبعا أبطال بطولة أوفال والأبطال اللي شاركوا في هذه البطولة وأثبتوا جدارتهم. أكاديميات مختلفة مستمعينا أكيد أثبتت جدارتها في هذا في هذه البطولة. اليوم راح تكون معنا بإذن الله الأكاديمية وهي أكاديمية نبض المستقبل واللي راح إن شاء الله يشاركنا الحديث عن تفاصيل هذه الأكاديمية وأيضا عن طبعا تفاصيل المدربين واللاعبين المتوفرين والمتواجدين في هذه الأكاديمية. المدير الرياضي هيثم المخيني نرحب فيك في طاولة إذاعة شبيبة.
2: حياك الله اختي انوار، يا مرحبا فيكم ويا اهلا فيكم. نتشرف طبعا احنا اولا مساء الخير للمتابعين والمشاهدين المشاهدين. لله الحمد. طبعا احنا انا كمدير رياضي في اكاديميه نبض المستقبل نرحب فيكم طبعا سنور. احنا ضيوفكم ولكن نتشرف بوجودنا حواليكم انتم وأنكم تحتوا لنا هذه الفرصة
1: الشرف لنا
2: لسرد بعض الأشياء اللي بإذن الواحد الأحد تعرفكم على إمكانيات هذه الأكاديمية. نعم. وكل التفاصيل. نعم. عنها وأيضا نعرف المشاهدين أكثر على هذه الأكاديمية
3: بإذن الله تعالى. طبعا أكاديمية نبض المستقبل لكرة القدم، يعني في البداية خلنا كذا ندخل من البداية من التأسيس، متى تأسست هذه الأكاديمية ونبض المستقبل، ليش اخترتوا هذا الاسم بالتحديد؟
2: والله شوفي أولا بقول لك طبعا المعلومات عنها متى تأسست سواء بشكل رسمي أو بعد حصولها على تصريح من نادي السويق. تأسست الأكاديمية في عام 2020 بعد الحصول على تصريح من نادي السويق الرياضي الثقافي وتم الافتتاح الرسمي في عام 2021. طبعا هي حاليا تعتبر من الأكاديميات الرائدة على مستوى السلطنة.
1: جميل.
2: طبعا اختيار اسم نبض المستقبل أعتقد واضح لكم أنتم وللمستمعين والمشاهدين.
1: جميل.
2: نبض المستقبل هم هذول. أيوة. الأساس الفئات السنية هذول سواء الواعدين الأشبال والناشئين.
1: نعم.
2: هم هذول نبض كرة القدم.
1: نعم.
2: إحنا أول خلنا نقول إحنا كش اسمه كجيل.
1: أنا بسألك أول شيء هيثم، أنت أساسا لاعب كرة قدم؟
2: أكيد.
1: أيوة.
2: أكيد.
3: شوف كذا
2: بقول لك. أيوة. حاجة في ولاية السويق أنا أقول لك إياها وأعطيك إياها بكل صراحة. صعب جدا تحصلين شخص من ولاية السويق ما لعب كرة قدم.
1: صحيح.
2: كرة قدم ولادة. صحيح. ولاية السويق ولادة. صحيح. معروفة على مستوى السلطنة. حقيقة أنا في جيلي لما أجي وأشوف لك أي نادي في السلطنة على مستوى السلطنة خذيها من مسندم إلى ظفار. حقيقة أمانة مش أمدح ولايتي على أساس أنها ولايتي.
1: نعم.
2: ولكن هذا المعروف. ولاية السويق ولادة، كل نادي في السلطنة مستحيل ما تلقين لاعب أو لاعبين في هذا النادي. صحيح. من ولاية السويق. هذا شيء معروف وحالياً حالياً هذا الشيء موجود أيضاً.
1: جميل. إذا نحن نتكلم عن نبض المستقبل مثل ما ذكرت الفئات المختلفة اللي فيها اللي في الأكاديمية، ما هي الفئات المتواجدة في الأكاديمية؟ والسؤال اليوم إيش؟ عجبتني ابتسامة أسامة طبعا المستمعين أيضا نرحب بأسامة ونرحب بمحمد ونرحب أكيد بيعقوب طبعا إن شاء الله أبطال المستقبل. فإيش أهمية تواجد كل هذه الفئات مع بعضها البعض في نفس الأكاديمية من وجهة نظرك؟
2: أنا من وجهة نظري وأعتقد من وجهة نظر الجميع حاليا كرة القدم أساسها الأكاديميات. إذا أنت ما عندك أساس أصلا في كرة القدم صدقني ما راح تمشي.
1: صحيح.
2: شوفوا إحنا في جيلنا، أرجع وأقول جيلنا لأن إحنا هذا الشيء ما لقيناه قبل. فإذا نرجع حق جيلنا إحنا ما كانت هذه الأكاديميات موجودة.
1: صحيح.
2: فما في رافد حق الفرق الأهلية من هذول من هذه الأكاديميات أصلا، ما في كان أكاديميات.
1: بالضبط.
2: فتحصل صعوبة أنت في الفرق الأهلية تحصل صعوبة إنك تجد لاعب مهيئ يعني انت توصل لسن مثلا 20 سنه تحصل اللاعب ما عنده اساسيات كره القدم.
3: صحيح.
2: لذلك لازم يكون عندك اكاديميات. انا اقول هذا الجيل محظوظ جدا، محظوظ.

0: شو اسمه الفرق الاهليه الاولى من الفرق الاهليه الاولى الى الانديه الاولى
1: صحيح.
0: ومن ثم لويش للمنتخب وهذا بالضبط. الهدف هو الاساسي من الاكاديميه
1: وهالشيء واضح نعم. جدا يعني سواء اكاديميتكم اكاديميه نبض المستقبل واغلب الاكاديميات نشوف الاهتمام الكبير للاطفال وللناشئه وتعزيزهم تشجيعهم على يعني تعزيز مهاراتهم الكرويه بس خلونا الحين في البدايه نتعرف كذا على الابطال الموجودين في البدايه نبدا مع محمد السعدي يعقوب السعدي
2: يعقوب شوي هنا
1: تعال على المايك
0: طبعا هذول من المميزين
1: ما شاء الله طيب
0: طبعا كلهم مميزين حقيقه أيوة. كل اللاعبين اللي موجودين طبعا الحمد لله رب العالمين احنا معنا في اكاديميه نبض المستقبل تقريبا 100 لاعب وكلهم لله الحمد كلهم مميزين ولكن هذول الشباب جبناهم هني لانهم المميزين
1: الله يحفظك دائما مميزين دائما تعرف ليش هم صاروا مميزين كيف صاروا مميزين
2: سيماهم على وجوههم ابرار أيه. دائما يعني انا كذا واشوفهم نحن نتكلم ابتساماتهم وفاهمين كل كلمه تقولها يعني كوتش هيثم ما شاء الله عليكم يلا يعقوب ايش اخبارك عندي سؤال حاله شكلي
1: يعقوب وش عرفنا على نفسك وكم عمرك ومن اللي شجعك على كره القدم
3: اول شيء اسمي يعقوب
2: فتحي أبرار الله يخليك
3: ألعب في أكاديمية نبض المستقبل وعمري 12 سنة 13
2: عمر كله
1: 12 سنة ولا 13 طيب
2: من اللي شجعك
1: على كرة القدم أكثر شيء
3: والله أبوي شجعنا على كرة القدم وشفت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللاعبين
2: يا سلام
3: وتعلمت منهم
2: الله عليك
3: المهارات والمراوغة
1: جميل
3: تسجيل
2: جميل أبرار فاهمة وش يعني مراوغة
1: تبون صدق أنت رايح بعيد عن الكرة والمعلومة ترى الزميل عيد بريطر شوي اليوم
0: تسوية قوية المفروض عارفة هالأمور كلها
1: ما شيء هيثم لا بعيدة بس اليوم زميل عيد يباني أكثر أتعلم وأتدرب على موضوع البرامج والفقرات الرياضية فالحين من يعقوب نروح حق محمد الزعابي
2: محمد
1: الزعابي عرف على نفسك
4: أول شيء اسمي محمد عبد الرحيم محمد حمد الزعابي
2: والنعم سبعة
4: عمري 12 سنة لعبت في أكاديمية نبض المستقبل وعمومي وأبي شجعونا نلعب كرة
1: ما شاء الله
2: أنت وش تلعب وين وسط
0: ولا هجوم
4: طرف يمين
2: يا سلام
0: جناح طاير هذا
2: إيه مرة
1: طير ما شاء الله وعندنا بعد أيضا بطل آخر الأخ أسامة بن محمد السعدي عرفنا على نفسك يا أسامة
5: السلام عليكم
2: عليكم السلام
5: سامي أسامة محمد السعدي
1: زين
5: أكاديمية نبض المستقبل وشجعوني أبويا وطوروني المدربين من
1: كفو
5: من أن أحترف
1: أيوه.
5: في كرة القدم طوروا من مهاراتي خارج البلدة
1: أيوه.
5: وداخل البلدة وشاركنا في بطولات خارجية
2: حلو وين
1: ما شاء الله شاركوا بطولات خارجية
5: خارج الولاية
1: جميل جدا إن شاء الله نشوفكم كلكم يعقوب ومحمد وأسامة كلكم تلعبون إن شاء الله لما تكبرون في المنتخب
2: أسامة وين تلعب في الملعب
5: في النص
0: كنترول مدرج
2: يا سلام الله يحفظك ويعقوب ما سألناه
3: العب طرف مهاجم يعني
2: طرف مهاجم يا سلام الله يعطيكم الصحة والعافية الله يحفظكم يا رب ونحن نتكلم كوتش هيثم عن مع الأطفال
1: أيوة.
2: أكيد في تحديات تواجهكم بس قبل التحديات صح جس بالي سؤال أبرار أيوة. نحن نتكلم عن تأهيل هذه الجيل لأنهم يكونوا إن شاء الله بإذن الله تعالى في مرحلة متقدمة ونقول الغاية للمنتخبات نعم. والوصول إلى العالمية
1: نعم.
2: إيش هي الأساسيات اللي لابد من توفرها فيهم وأنتوا تحرصوا على أنكم توفروها كمهارات في هؤلاء الأبطال
0: شوفي بداية إحنا كأكاديمية طبعا الأكاديميات هي معروفة على مستوى العالم الأكاديميات وش وظيفتها هي البحث عن المواهب وتطويرها وصقل مهاراتهم إحنا طبعا نبحث عن هذه المواهب ولله الحمد حاليا مثل ما خبرتكم عندنا تقريبا 100 قولي موهبة
1: ما شاء الله
0: هذه الموهبة إحنا لله الحمد وفرنا لهم نخبة من المدربين المؤهلين اللي بيكون طبعا شهادات تدريب موزعة على مستوى الـ A والـ B. طبعا عارفين اعتقد شهادات التدريب
2: يعني
0: شهادات تدريب مستوى الـ A والـ B.
2: أيوة.
0: والبروفيشنال ايضا.
2: حلو.
0: فهذول المدربين حاليا ما مقصرين ابدا, ما مقصرين حقيقة, سواء اللي هم المشرفين الرياضيين او الجانب اللي هو الاكاديميين

0: أو أقصد الإدارة الفنية.
1: نعم.
0: وأيضا الإدارة ككل ما مقصرين صراحة. هدفنا واضح، إحنا هدفنا صقل هذه المواهب وتأهيلها وتكون جاهزة ليش؟ عشان تواكب مثل ما تقولين التطورات الكبيرة اللي تحدث في كرة القدم.
1: حلو.
0: اللي هي وصولهم إن شاء الله بإذن الله لحالي، على فكرة حاليا هم يلعبون في نادي السويق تراهم
1: ما شاء الله
0: في البيئة السنية. أغلب اللاعبين اللي معنا طبعا موزعين على عدة أندية في السلطنة.
1: جميل.
0: هي نعم. والمدربين هؤلاء أيضا اللي يمدكون هذه الشهادات طبعا لا زالوا على رأس عملهم في الأندية معنا في على مستوى السلطنة. وحقيقة قائمين بدور كبير جدا. طبعا مثل ما خبرتكم هي تضم 100 لاعب من في مختلف الفئات، واعدون والبراعم والأشبال والناشئين. طبعا شاركنا في عدة بطولات، شاركنا في بطولات عديدة على مستوى السلطنة، شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومحافظة مسقط. وكان أيضا الهدف من هذه البطولات تنفيذ برنامج تدريبي لمدة عام، وكذلك إعداد منتسبي الأكاديمية على المناسب في البطولات. يعني مش تهيئة فقط اللاعبين هذولا، حتى تهيئة الأجهزة الفنية.
1: جميل.
0: لأن الأجهزة الفنية إذا أنت ما تعودهم أيضا على البطولة، صحيح أنه عندهم شهادات وكل حاجة، لكن دائما الموضوع النظري غير عن العمل.
1: صحيح. التجربة غير. أيوة. يختلف.
0: أيوة. أنت أوكي كل شيء عندك الموضوع النظري، الشهادات، كل حاجة، لكن إذا هذه الأشياء ما تعرضها وتطبقها في أرض الواقع،
1: صحيح،
0: ما راح تتطور أصلا أنت
1: بالضبط.
0: بنفسك
1: بالضبط.
0: فهذا اللي قاعد يحصل حاليا.
1: نعم.
0: للجميع، سواء للأشبال هذول الموجودين اللاعبين أو للأجهزة الفنية.
1: نعم.
0: والحمد لله رب العالمين، لله الحمد. يعني شاركنا أيضا في مشاركات خارجية في بطولة السوبر العماني الإماراتي.
1: نعم.
0: وكانت مشاركة قيمة صراحة، هذا بتنسيق، أشكرهم بتنسيق أوفال اللي هم إدارة بطولة عمان لأكاديميات كرة القدم، اللي هم اختصارهم.
1: نعم.
0: أوفال.
1: نعم. أوف
0: أمان فوتبول أكاديمي
1: ليك.
0: نعم بالضبط. أيوة بالضبط. على أساس يمكن الناس أو المشاهدين والمستمعين يقول لك أوفال وش أي شيء هذا؟ هذا اختصار لبطولة عمان اللي هي لأكاديميات كرة القدم.
1: نعم.
0: لهم جزيل الشكر حقيقة من هذا المنبر، أنا أشكرهم جزيل الشكر لأنهم قائمين بدور كبير جدا جدا صراحة.
1: ونحن نتكلم كوتش هيثم عن المشاركات الخارجية هذه، خصوصا الخارجية، إيش أثرها؟ ويعني هل لاحظتوا أثرها بعد ما رجعتوا من هذه المشاركات على المنتسبي الأكاديمية؟
0: لا لا لا، هذا الأثر كبير جدا. مثل ما خبرت أنت، أنت أنت كإدارة إذا أنت هذه المواهب اللي عندك ما تخليها تحتك بناس مثلا عندهم مثلا مهارات مثلا خلنا نقول افضل منهم،
1: نعم،
0: صدقني ما راح تمشي.
1: صحيح.
0: هي هذه. احنا ارجع كجيل مره ثانيه اقول لكم، احنا كجيل لما كنا نلعب كره قدم نحتك بناس افضل من انا. كهيثم حقيقه لما كنت العب في الفتره اللي كنت العب فيها احتكيت لازم اذكرهم هذول الناس صراحه اللي فادوني، اللي هو الكابتن عماد الحوسني.
1: نعم.
0: والكابتن بدر الميمني والكابتن سعيد الشون، اوجه لهم التحيه صراحه.
1: نعم.
0: اصدقائي وربعي يعني حقيقه احتكيت فيهم واستفدت منهم كثير، لانهم كان ناس افضل مني انا في المنتخب.
1: نعم.
0: حقيقة استفدت منهم كثير، وهذا يندرج أيضا على الأكاديميات.
1: أكيد.
0: الأكاديميات إذا ما تحتك بأكاديميات سواء أفضل منك أو حتى ما أفضل منك، إحنا ما نقول ما نفاضل بين الأكاديميات هذا أفضل ما أفضل، لا.
1: نعم.
0: الاحتكاك بيننا وبين بعض.
1: صحيح.
0: يولد مثل ما تقولين يعني أشياء كثيرة أنت تستفيد منها.
1: أكيد كوتش هيثم.
0: نحن تبادل خبرات يعني.
1: نحن مستكملين إن شاء الله كوتش هيثم، لكن كذا معنا بعد الفترة الدينية راح نستكمل بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. بإذن الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

الأحد للخميس تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 ل 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا، وحاليا نحن مستضيفين أكاديمية نبض المستقبل، وأكيد نتعرف نحن أكثر على هذه الأكاديمية مع الكوتش هيثم المخيني وهو المدير الرياضي في أكاديمية نبض المستقبل، وأيضا مع الأبطال يعقوب السعدي وأسامة بن محمد السعدي وأيضا محمد الزعابي. حاليا كوتش هيثم، لو تخبرنا كذا عن البطولات اللي شاركتوا فيها، يعني البطولات اللي شاركت أكاديمية نبض المستقبل فيها.
1: لله الحمد احنا شاركنا في عدة بطولات. اول شيء شاركت الأكاديمية في بطولات عديدة على مستوى السلطنة شمال، نعم. سواء شمال الباطنة وجنوب الباطنة وحتى محافظة مسقط. نعم. كان طبعا مثل ما خبرتكم سابقا ان الهدف من البطولات هو تنفيذ برنامج تدريبي لمدة عام. نعم. وكذلك إعداد منتسبي الأكاديمية على المنافسة في البطولات. حلو. طبعا في توجد معنا أيضا مشاركة خارجية في بطولة السوبر العماني الإماراتي. جميل. وكانت المشاركة لله الحمد قيمة، طبعا مثل ما خبرتكم بتنسيق الله يعطيهم العافية إدارة بطولة عمان لأكاديمية كرة القدم أوفال، لهم الشكر والتقدير طبعا.
0: أكيد.
1: وآخر بطولة كانت أيضا بطولة أوفال. اللي هي طبعا هذه اللي هي إدارة بطولة أوفال، طبعا هي تجمع الأكاديميات في السلطنة تحت مظلة واحدة. طبعا ما شاء الله عليهم، نوجه لهم مرة ثانية وألف الشكر والتقدير على هذه المجهودات الجبارة، سواء وقت البطولات.
0: أيوة.
1: أو حتى قبل البطولات.
0: يستاهل.
1: لأنهم ما شاء الله عليهم شغالين في البطولات وقبلها.
0: أيوة.
1: فلله الحمد آخر بطولة مثل ما خبرتكم كانت بطولة أوفال 2026.
0: أيوة.
1: حصلت الأكاديمية على مركز الوصيف في فئة 2013.
0: ما شاء الله.
1: طبعاً إحنا ما نرجع في الذكريات.
0: حدثنا أكثر عن هذه البطولة بالتحديد وإن كيف صرت الوصيف.
2: الذكريات.
1: والله شوفي، انا ما
0: ليش
1: ما تتذكر
0: الذكريات؟
1: انا ما ادخل في التفاصيل. انا عن نفسي شفت الفيديو وشفت المباراه. احنا ما بنقول ان انظلمنا، بالعكس الاكاديميه اللي هي ذكروني باسمها اللي الحرف
3: المحترف.
1: نعم، اكاديميه المحترف يستاهلون ولهم الف تحيه يعني. ولكن صار خطا بسيط اللي هو في ضربة الترجيح اللي هو وانتشر الفيديو طبعا. ضربة الترجيح اللي ضربت الكرة في العمود الداخلي، ولكن الحكم حسبها بالعمود الخارجي. في النهاية الحكام جزء من اللعبة.
0: أكيد.
1: احنا ما ما ما معنى اللي هو الفار ولا حاجة فيها.
0: صحيح.
1: يعني ما
0: صحيح.
1: يعني هي أكاديميات يعني. فأيضا حتى الحكم نوجه للتحية، وبالعكس الحكام منه وفينا.
0: أكيد.
1: والخطأ وارد يعني.
0: أيوة. هذه البطولة صرت الوصيف، إن شاء الله البطولات القادمة حتى تكون
1: بإذن الله. هي في النهاية تطوير.
0: صحيح.
1: تطوير لنا إحنا حتى إحنا كجهاز إدارة، ترى مش اللاعبين والجهاز الفني، حتى بضبط. إحنا كجهاز إداري مثل ما خبرتكم إحنا نحتك في الإدارات الباقية، هم يستفيدون منا وإحنا نستفيد منهم وهكذا.
0: صحيح. أيوة.
1: وكل الهدف واحد.
0: نعم. الهدف. نعم. واحد.
2: نعم. نحن نتكلم عن الاستفادة، ومثل ما قلت الهدف واحد. أنا أذكر أول حديث كان في نطاق العمل، كنت في العمل أسولف مع أحد زملاء العمل في 2000 وتقريبا 2018 تقريبا أو 2017، وكان يقول لي في أكاديمية موجودة في السيب، وكان يحكي لي إنه والله أشل عيالي وكذا الأكاديمية. أنا استغربت الموضوع 2018، قل والله في أكاديميات، حلو يعني. بدينا نبدأ حبة حبة، بدينا مثل ما نقول نفس ما في للتعليم نحتاج أن ندخلهم من صف أول يتعلموا العلم.
1: نفس الفكرة.
2: نحتاج مثل ما قلت في بداية لقائنا أن نحتاج مهارات، والمهارات ما تطلع كذا فجأة، لا لازم نحن نبنيها.
0: صح.
2: اليوم أنا أسألك كوتش هيثم، نشوف ما شاء الله وكإداري طبعا، سؤال كإداري، كثير أكاديميات في سلطنة عمان.
0: أيوة.
2: فمن وين جت هاي الفكرة؟ من وين بدأت فكرة الأكاديميات عندنا في سلطنة عمان؟
1: شوفي، فكرة الأكاديميات هي فكرة عالمية أصلاً في الأساس. بدأت فكرة الأكاديميات كنظام منظم للبحث عن المواهب وصقلها مبكراً في أوروبا وأمريكا الجنوبية. على فكرة يعني أوروبا وأمريكا الجنوبية هم اللي بدوها. طبعاً هذه الأكاديميات كانت غير رسمية. غير رسمية طبعا، اعتمدت الانديه الانجليزيه مثل مانشستر يونايتد.
0: ايوه.
1: مانشستر يونايتد وش سوى هذا النادي؟ هذا النادي من اول الانديه اللي اعتمدت هذه الفكره. وش اللي يسوونه هم؟ احنا خلينا نقول احنا مثل عندنا الفرق الاهليه، هم عندهم هناك فرق الهواء.
0: أيوة.
1: والمدارس المحليه.
0: أيوة.
1: وش يسوون؟ فرق يروحون حق فرق الهواء ويرسلون الكشافه مالهم ويشوفون اللاعبين الموهوبين في هذه الفرق.
2: حلو
1: حلو. وايضا اللي هو المدارس اللي موجوده معهم، المدارس المحليه، فيكتشفون هذه المواهب ويتبنوهم ويسووا لهم اكاديميه. لكن مثل ما خبركم هي كانت غير رسميه، هذا في اواخر طبعا القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين. وايضا بدأنا نتكلمنا في اوروبا، لازم نذكر اللي هي امريكا الجنوبيه. في اكاديميه انا اسميها، انا عن نفسي كهيثم انا اسميها الاكاديميه المفتوحه الكبرى، لان حقيقه هذه الاكاديميه طلعت لنا لاعبين عالميين، يعني عظماء في كرة القدم، أمثال رونالدو البرازيلي، رونالدينيو. طبعا عرفتوني على وش أتكلم.
2: أيوة.
1: هي الأكاديمية المفتوحة اللي هي أقصد بها شواطئ البرازيل. نعم. وأيضا شو اسمها شوارع البرازيل، هذه معروفات أكاديميات مفتوحة فيها ما شاء الله الكثير من المواهب. ودائما الأوروبيين وين يتجهون؟ ما يتجهون لأوروبا، يتجهون دائما لوين؟ لأمريكا الجنوبية. لأن المواهب في أمريكا الجنوبية حقيقة من غير منازع هي أفضل المواهب. صحيح. في كرة القدم. صحيح. معروفة. صحيح. برازيل، الأرجنتين، المواهب اللي طلعت منها. فهذه الأكاديميات كانت طبعا هي غير رسمية، بس لله الحمد بعدها، بعد ولادة مفهوم الأكاديميات، يعني اتطور الموضوع وصار لكل الأكاديميات يعني منهج معين وأمور رسمية. على أساس أنها اتطور في إطار رسمي.
2: نعم.
1: ثم تولد لباقي الفرق العليا اللي هو الأندية والمنتخبات، يعني تكون كرافد للأندية.
2: نعم.
1: والمنتخبات.
2: نعم. نعم. ومن هناك طبعا مثل ما نقول دائما عمان يعني ما تكون متأخرة مثل ما نقول.
0: أيوة.
2: عن الدول الأخرى. وجميل إن نحن نشوف اليوم الأكاديميات منتشرة
0: فعلا.
1: أكيد. حلو. شوفي مدام قلتي السلطنة، أنت يمكن ما أدري إذا كنتوا تعرفون، ترى أكاديمية ريال مدريد حاليا موجودة معنا في السلطنة. أكاديمية ريال مدريد موجودة. جميل. معنا في السلطنة. لكن حقيقة أنا ما حاليا كنت أسأل واحد من الشباب، أقول له يعني يا ستكلم عن الأكاديمية، فأقول له أكاديمية ريال مدريد إحنا سمعنا عنها لكن وينها؟ فحقيقة أنا أسأل المشاهدين والمتابعين عبر هذه المنصة، وين أكاديمية ريال مدريد؟ حقيقة أنا ما سألت.
0: أيوة. كل الأكاديميات بشكل عام يحتاج لهم ترويج أكثر.
2: أيوة.
0: إظهار اللاعبين
1: بس هذه الأكاديمية تحمل اسم كبير.
0: اسم كبير. صحيح.
1: أعظم نادي في تاريخ كرة القدم.
2: صحيح.
1: ريال مدريد.
2: أيوة. صحيح.
1: ما أدري إذا أنتم برشلوني ولا شيء.
0: أنا مدريدية. أنا صح بعيد عن الكرة بس أشجع مدريد.
1: لا حقيقي. يعني
0: الولاء لمدريد.
1: تحمل اسم عظيم في كرة القدم.
2: صحيح.
1: ريال مدريد لازم تكون، أنا أحس لازم تكون هي التوب حاليا.
2: نعم.
1: في السلطنة.
2: نعم. ولكن جميل، يعني بغض النظر أنا سمعت عن أكاديمية ريال مدريد ذكرت، ولكن بغض النظر مثلا ما شاء الله بين بطولة أوفال واستضافتنا لمختلف الأكاديميات الموجودة في سلطنة عمان، نحن نشوف أنه فيه جيل واعد قوي قادم بإذن الله تعالى. وأكيد عن طريق إدارتكم، عن طريق أيضا الجهاز الفني وكفاءة الجهاز الفني المتواجد معنا في هذه الأكاديميات. اليوم نحن ذكرنا على ريال مدريد، على برشلونة، خلنا نسأل
0: الشباب. يعقوب ومحمد وسامة تشجعون من برشلونة لريال مدريد، عندك يعقوب؟
2: لا أنا بس ما بس من ريال مدريد ولا برشلونة،
0: بس أنا عندي هالسؤال حالهم.
2: أريد أسألهم من اللاعب المفضل معاهم؟
0: أيوة. لاعب
2: من سلطنة عمان.
0: صح.
3: أنا في المنتخب العماني.
2: أيوة.
3: يعني عصام الصبحي.
2: عصام الصبحي. السلام عليك. ولا
0: برشلوني ولا مدريدي؟
3: برشلوني ولا مدريدي.
2: مدريدي.
0: كفو كفو. أنا شوف أنا ما قلت إني أشجع ريال مدريد، أشوف ابتسامته على طول ابتسم.
2: صلاح اليحيائي. يا سلام عليك.
0: أسامة.
2: ومن أول شيء برشلوني ولا مدريدي؟
4: برشلوني.
2: عيش البرشلوني.
0: عيش.
2: وأسامة ها وش علوم أسامة؟
4: حارب.
0: حارب السعدي.
2: حارب السعدي.
0: لازم أرعب
2: نادر. عنده ولاء نفس
0: الشيء. قول عبد الرحمن المشيفري بعد حرب السعدي، وعبد الرحمن كلهم أبناء ولاية السويد.
2: برشلوني ولا مدريدي؟
4: برشلوني.
2: الله يا والله.
1: سبحان الله. هو ليش قال حارب السعدي؟ حارب السعدي وين يلعب؟
4: وسط.
1: أيوة. وأنت؟
0: أوكي.
1: شفتي كيف؟
0: أيوة. عشان كذا.
1: الشخص شوف أنا مثلاً كمهاجم.
0: أيوة. لو تخلي المايك عليك.
1: أنا كمهاجم مثلاً.
0: أيوة.
1: من اللي حطيت قدامي كقدوة في كرة القدم؟
0: صح فعلاً.
1: من هو؟ رونالدو البرازيلي. لأنه كان في جيلنا، مش رونالدو كريستيانو.
2: إيه.
1: مع إنه عاصرنا حق كريستيانو وميسي، ولكن أنا كمواليد الثمانينات.
0: ايوه
1: عصرت اول ما بصرت النور على افضل مهاجم في العالم اللي هو رونالدو البرازيلي.
0: صحيح.
1: فكل واحد يروح على
0: اللي نفسه او أيوة نفس الاتجاه نفس المركز. ايوه طيب لو نرجع نحن حق اكاديميه نبض المستقبل, يعني انتم كاداره وكمدربين ويعني كيف انكم تعدون اللاعب, يعني كيف ممكن تطورون من مهارات اللاعبين وشو المهارات اللي مركزين عليها بالضبط؟
1: والله شوفي هذه الامور بالاخص تكون بالجانب الفني او يعني الاداره الفنيه. احنا كاداره يعني كاداره احنا لله الحمد كل حاجه ما مقصرين فيها, مع ان انا اقول لك في عتب كبير يعني في موضوع الدعم وهذا. حقيقة أنا أقول لكم إياها بكل أمانة وخلنا نكون صريحين, أنا إحنا ما مستفيدين شيء حقيقة. صحيح. ماديا ترى ما مستفيدين شيء أبدا. صحيح. ممكن حتى خلنا نقول ندفع من الجيوب, لكن إحنا هدفنا أسمى من هالشيء.
0: أيوة.
1: إحنا ما نفكر بموضوع المادة
0: بالضبط.
1: أنا شوف مثلا في الفرق الأهلية, إحنا الفرق الأهلي الفريق الأهلي ما في مثلا رافد له مثلا بانين عمارة ولا حاجة ترفد هذا الفريق.
0: نعم.
1: إحنا الفريق يقوم بسواعد أبنائه. إحنا مثلا في الفرق الأهلية هذا يدفع اشتراك, هذا اللاعب يدفع اشتراك, الإدارة.
0: نعم.
1: فكلهم يتعاونون عشان ويش؟ عشان سمعة.
0: صحيح.
1: سمعة. وإحنا هدفنا السمعة, وأيضا هدفنا الأساسي مثل ما خبرتكم من البداية. هذه الأكاديميات يعني أنشئت على أساس ويش؟ على أساس هدف واحد اللي هو الرياضة العمانية كرة القدم.
0: نعم.
1: وتوصل والمنتخب
2: بالضبط ويوصل للمنتخب.
1: شفتي هذول الصغار, أنا كإداري في هذه الـ يعني الـ الأكاديمية أنا استأنس لما ييني أو ما ييني أو ييني شخص مثلا ييني شخص ويقول لي والله اللاعب الفلاني مثلا محمد يلعب في نادي الفلاني مثلا في نادي ظفار ولا نادي ايش اسمه.
0: صحيح.
1: انا هني بالعكس استانس
0: بالضبط.
1: انا صح اني ما استفدت ماديا ولا شيء, لا بس انا شغلي واضح.
2: صح. شفت نتاج شغلي.
1: ايوه شغلي. صحيح. واضح. انا اشتغل بضمير, انا ما جاي ادور للاموال
0: بالضبط.
1: انا جاي ادور لهدف, ادور سمعه.
0: نعم.
1: اخدم بلادي.
0: نعم.
1: ترى هي كره القدم صحيح, لكن
0: أكيد.
1: انت تخدم بلدك.
0: اكيد
1: تظهر بلدك. شوف الحين كره القدم صارت صناعه.
0: صحيح.
1: كره. أيوة. القدم صارت صناعه.
0: صحيح.
1: مش بس تعال والعب كره قدم وقصر وقتك وما ادري شو. لا لا لا, لا. كره القدم صارت صناعه.
0: صحيح.
1: ولله الحمد احنا ماشيين على هذا المنهج. نحن نتمنى الدعم اكبر في كرة القدم بشكل عام, مش الأكاديميات, كرة.
0: نعم.
1: القدم في السلطنة بشكل عام والرياضات. وخلونا نقول احنا كرة القدم لأن حقيقة كرة القدم هي الأشهر وهي
0: أكثر شعبية.
1: أيوة أكثر شعبية.
0: نعم.
1: فإحنا نتمنى من الحكومة ومن كل شو اسمه القائمين على مثل هاي الرياضة يعني يكون الدعم حقيقة, لأنه يقول لك شوف شو اسمه اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.
0: صحيح.
1: كرة القدم بدون ضخ أموال ما تمشي.
0: صحيح.
1: تقول لي أفكار موجودة
0: بس المادة مهمة
2: والمهارات موجودة.
1: أكيد. شوف الأفكار موجودة. أنا أقول لك صح إن المال أيضا ما يمشي بدون إدارة, لازم.
0: طبعًا.
1: إدارة واعية.
0: طبعًا.
1: والحين أنا أقول لك ما في إدارة ما واعية.
0: صحيح.
1: في ناس مواهب يعني ناس أفكار, لكن هذول الأفكار يبون دعم.
0: أيوة.
1: ما بس تعالوا يلا روح اشتغل. طيب أنا تنقصني أشياء كثيرة.
0: نعم.
1: كيف
0: لأن كل شيء مكمل للآخر.
1: يعني أيوة معناته أنا بشتغل في حدود هذا الشيء
0: بالضبط.
1: نعم. أنا ما أقدر أضغط على نفسي
2: في غياب الدعم.
1: أيوة
0: صحيح.
1: لازم.
0: صحيح.
1: ادفع. شوف الملايين اللي تضخ جيران سواء في العالم العربي أو العالم بشكل عام.
0: نعم.
1: ناس تشتغل بملايين.
0: نعم.
1: ملايين تضخ ملايين مليارات.
0: نعم.
1: شوفي بعطيك مثال أنا.
0: أيوة.
1: فرنسا الاتحاد الفرنسي عام 1988 واريدكم تنتبهون لهذا شو اسمه لهذا التاريخ وايضا الساده المشاهدين المستمعين تاريخ 1988 انشاوا اكاديميه سموها كلير فونتين. طبعا هذه الاكاديميه صارت مركز وطني ضخم لتطوير نخبه من اللاعبين.
0: نعم.
1: وركزوا ايضا على موضوع النخبه وتاريخ 1988.
0: زين.
1: بعد هذا التاريخ بعشر سنوات احسبي 1988 بعد 10 سنوات كم صار؟
0: 1998. نعم.
1: 98 في فرنسا وش كان؟ كان كأس العالم اللي أخذت فرنسا كأس العالم برأسية زيدان 1998. شوف الشغل هذا مع أنهم وش قلت لكم أنا ركزوا على كلمة نخبة. مع أنهم يأخذون نخبة اللاعبين في فرنسا ككل. فما بالك إحنا ناخذ لاعبين هواة من الأساس، إحنا نأسسهم.
2: نعم.
1: فمعناته إحنا يحتاج لنا شغل أكبر. شوف هذا لا أخذوا 10 سنوات. وصلوا ويش
2: بالضبط.
1: مش بطولة عادية، أعظم نعم. بطولة في كرة القدم اللي هي كرة شو اسمها كأس العالم.
2: نعم.
1: فإحنا كأكاديميات يحتاج لنا شغل، شغل كبير في ظل الدعم. إحنا نقول خلينا نقول المتوسط.
2: نعم نعم، في وجود هذه الإمكانيات وهذه المهارة أكيد المدرب هيثم المخيني. كلمة أخيرة يمكن قد غفلنا عنها في لقائنا هذا، تحب أنك تذكرها عبر إذاعة الشبيبة.
1: والله في النهاية وفي الختام أنا أريد أوجه شكر جزيل لناس ما ذكرناهم، وهذولا هم الأساس ترى في هذه الأكاديمية، اللي هم أولياء الأمور. يا جماعة الخير احنا ما نسيناهم.
2: أيوة،
1: هذول المفروض ان احنا ما ننساهم.
0: ونحن من هذا المنبر ومن إذاعة شبيبة نوجه شكر وتقدير كبير وتحية كبيرة لأولياء أمور الأبطال وأبناء بإذن الله تعالى، ويعني مبدعين بإذن الله تعالى كرة القدم في عمان.
2: أكيد. أكيد.
1: حقيقة متعاونين معنا لأقصى الحدود، نوجه لهم الشكر والتحية. وأرجع أوجه طبعا الشكر والتحية لمثل ما خبرتكم اللي هو بطولة عمان لأكاديمية كرة القدم أوفال على مجهوداتهم الطيبة. وأرجع مرة ثانية وأكرر أولياء الأمور، أولياء الأمور هم الأساس. كل ما تعاونوا معنا إحنا
2: يستاهلوا،
1: بنطلع بجيل بإذن الواحد الأحد جيل فاهم وواعي.
2: نعم بإذن الله تعالى. نشكر أكيد المدير الرياضي لأكاديمية نبض المستقبل هيثم المخيني، وأيضا نشكر الأبطال محمد الزعابي، أسامة السعدي، ويعقوب السعدي على طبعا وجودهم اليوم في إذاعة الشبيبة في برنامج تو الناس. تناولنا أكيد نبذة مختصرة عن أكاديمية نبض المستقبل، والمستقبل واعد مستمعينا مع هذه المهارات الجميلة، ومع أيضا وجود الإدارة المتمكنة والواعدة بمستقبل أفضل لسلطنة عمان. ما زلنا متواصلين معاكم مستمعين الأحبة، لكن رح نطلع لفاصل قصير وراجع لكم.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام وحياكم الله ورحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. معاكم في ساعتنا الثالثة من البرنامج وإحنا مواصلين فقراتنا وفقرات يوم الخميس الخميس الونيسة. طمنونا كيف شي زحمة. تواصلوا معنا على 24990000. وموضوع حلقة اليوم مستمعينا اللي يقول هل أنتوا من الناس اللي عندكم فوبيا؟ وهل خوف وهل فوبيا من متى معاكم؟ نرجع ونقول أنوار وأبرار
1: ما جاوبوا
0: في كل شيء فوبيا.
1: ما جاوبوا
2: لا نحن قلنا ما نخاف من شيء
1: بعدهم أبداً.
2: دام عيد ما يخاف من شيء وأنوار ما نخاف من شيء. صدق ليش صفيف يعني فوبيا
0: كيف؟
2: أنت قلت لك ما تخاف من شيء صح؟
1: ما قال ما يخاف من شيء البر
2: أيوة.
1: أبداً أوي
2: زين أنوار ما نخاف من شيء نفس الشيء
0: كيف ما
1: أنا أبداً ما خاف من شيء
0: ها؟ ماشي؟
2: زين روح شراك نروح أقول أي حكاية
0: ثانية بالحركة هذه الناس خافت. روح لعبه نكملها الجزء الثاني مستمعين الكرام. احنا تكلمنا عن الجزء الاول عن الولايه اللي نتحدث عنها في محافظه الوسطى اللي قال الجازر واللي قال الدقم واللي قال محوت واللي قال هيمه واللي قال وصلنا الى مطرح واللي رجعنا ودانا الى جنوب الشرقيه الى صور الولايه في محافظه الوسطى. نكمل الجزء الثاني
2: نقول عن اللي تتميز في هذه الولايه. تتميز بوجود ثلاث جزر من أبرزها جزيرة تحيط بها أشجار القرم من جميع الجهات إضافة إلى جزيرة أخرى ذات منظر طبيعي جميل، وثالثة تشتهر بوجود أعداد كبيرة من الطيور البحرية مثل النورس ومالك الحزين والفلامينغو.
0: طائر النورس
2: طائر النورس
1: حلق حلق حلق
2: من جناحيه وصفق صفق صفق.
1: إذن المستمعين نستكمل أكيد المعلومات عن ولايتنا اليوم في ولاية وحكاية. كما تمتد على سواحلها مواقع متعددة من بينها بر الحكمان رأس رويس والخلوف، وتضم كذلك عددا من الأودية مثل وادي إمديرة وادي الجوبة، والتي تحتوي على مناظر طبيعية وعيون مياه.
0: وسكان هذه الولاية مستمعين يعتمد بشكل أساسي على صيد الأسماك إلى جانب تربية الماشية، واتجه البعض إلى الزراعة حيث تنتشر المزارع التي تنتج الخضروات والتمور والأعلاف. ومن الصناعات التقليدية اللي موجودة في هذه الولاية فيها الغزل والنسيج وصناعة بيوت طبعا الشعر التي كانت تستخدم كغطاء للمنازل أو بيوت الشعر. فمستمعينا أكيد عرفتوا هذه الولاية صح؟ وقلنا هي فيها بر الحكمان.
2: ها؟ قلنا بر الحكمان.
0: بر الحكمان فيها.
1: لحظة إيش قال أبو عمر؟ قال أبو عمر.
0: ثبتوا.
1: خلاص.
2: قال ثبتوا. المشكلة إن إلى الآن يعني. بيلسان تقول جزيرة مصيرة وكم مرة تكرر الكومنت إن جزيرة مصيرة. نحن بعدنا نقول محافظة الوسطى.
0: لا
1: محافظة الوسطى أبو عمر أكد عليها.
2: أبو عمر قال أكيد خلاص ثبتوا.
0: قالها أبو محضار من قديم الوقت سالي خلاص
1: مرة ثبتوا.
2: عندك
0: إذن
2: أنوار.
0: هي ولاية ها؟
2: أنوار
0: ولاية
2: أنوار بتقول
1: ولاية
0: الدقم
1: ولاية محوت طال عمرك
0: ولاية محوت
1: ما بسوي
2: أنا كنت أتري هذه الحركة
0: لا زي ما سوي الحركة زي ما سويتها لأني أنا ما انتبهت
2: حركة اللي بالعكس أيوة
0: هي بتقول
2: هذا السيجنتشر مال الورد
1: ولاية محوت المستمعين اللي تكلمنا عنها اليوم يوجد فيها بر الحكمان، واكيد تشتهر بالعديد من مثل ما قلنا صناعه السفن، وايضا أيوة. قلنا تشتهر بمختلف
2: الطيور
1: البحريه الفلامينغو ملك الحزين. فمستمعينا اليوم كانت رحلتنا الى محافظه الوسطى ولايه محوت.
0: إذن مستمعي الكرام على 24990000 ونروح لموضوع أيضا حلقة اليوم. نقول سلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم عين أنوار أبرار.
0: أهلا أماني.
2: هلا بك يا ماني. مرحبا بك يا ماني.
1: أماني يوم الخميس
2: أماني نذكرك إن اليوم الخميس
1: في شيء
2: هين حماس أماني اللي تعودنا عليه.
0: لا شوي شوي تسخن جالسة
3: ناكا
0: ها
1: ها ما سمعنا
2: كان قالت له تعليق
1: احسها تضحك وتريد تمسك ضحكتها. اماني
3: لا لا ما ابغى ابحث.
1: ايش اخبارك؟
3: طيب الحمد لله. طيب
2: امانه انا حاسه عندك علوم.
3: لا ما انت علوم، بس عاد حبيت افصل فيكم وكذا.
1: الله يسلمك.
3: لحظه شويه بس حسن.
2: اوه نادي حسن
0: اذا ممكن نكلم احنا الحسن.
2: ايوه نكلم الحسن ويعني يمكن بعد حسن يتابعكم اصدقاء البرنامج.
1: اماني انت في اذاعه شيء في برنامج تو الناس.
2: ايوه نذكرك
0: يعني احنا ما في
1: على الهواء مباشره.
0: ما عليه هو صحيح ان برنامج
2: تو الناس
0: منكم وفيكم ومنكم ولي. ممكن نتكلم شويه اماني؟
3: زين اريد موضوع حلقه اليوم.
2: موضوع حلقه اليوم
0: عشان تتسوق. يلا خبري
2: باختصار. باختصار اماني نقول لك يعني اليوم موضوع عن الفوبيا. هل عندك فوبيا من شيء معين ولا لا؟ وليش هذا الفوبيا؟
3: لا ما في
2: الحمد لله. ما تخافين من صرصور بيني وبينك؟
3: لا
2: ولا الحشرات ولا اي شيء
3: ابدا.
2: الله ولا الاماكن المظلمه
3: ابدا
2: ولا سوالف الين والسحر والاشياء.
3: لا عادي
2: ولا اماكن الضيقه
3: يعني
2: عليك
3: يا اماني. شو اسمه من محبين المغامرات.
1: احلى شيء اماني المتابعين. اماني المتابعين يقولوا اماني توها قايمه من النوم. والله
3: لا والله
1: اسميهم صدقوا اسميهم
2: اكيد. المتابعين ما شافوا اماني لما تكون متحمسه
1: في الدوام. قولي
3: كذا لان اليوم خليه داوم مسا عشان كشيء
1: زعلانه.
0: الا انا ما راح السوق. لا
2: ايوه كيف تجهيزاتك للعيد اماني؟
3: أه؟
2: تجهيزاتك للعيد كيف؟ جهزت كل شيء؟
3: شبه جاهزة شبه.
1: يلا ما علي عيد يقول احنا لين آخر لين فجر ما
3: يعني عيد يقول كذا عيد لأن اسمه عيد.
2: هو طبعا
0: هجيب العيد يعني
2: طبعا عيد.
0: الله يسعدك يا أماني.
1: والله يقويك يا رب أماني يعطيك الصحة والعافية.
3: آمين يا رب.
0: الحسن قريب منك أماني؟
3: أه؟
0: الحسن قريب منك بعيد؟ سلمي عليهم. سلمي على الأهل
3: ان شاء الله.
1: الله يحفظك يا اماني وتمناش مساء سعيد يا رب.
3: وانا اسعد صراحه بسماع صوتكم.
1: الله يسلمك يا
0: اماني. خليك
1: اماني منتقي على خير.
0: مع السلامه. في امان الله يا اماني. مع السلامه. اماني الوحيده المعقوله بنت ما تخاف من شيء. انا بعد هذه ما استوعب.
2: ترى ما هي الوحيده. انا وانوار بعد نفس الشيء. ثلاثه عندك. ايوه
0: سجلها عندك في الحساب ثلاثه. ودي أصدق
2: صدق أنا أقولك صدق.
1: ودي يمر أسبوع من غير زعل.
2: نرجع على ولاية محوت. تعرفون شو اللي أني يعني أنا طبعا ما رحت لها ولاية محوت.
1: أه.
2: بس دائما أشوف المقاطع في الإنستغرام عن بالتحديد بر الحكمان وراس رويس أو راس يعني
1: إيه إيه إيه.
2: أيوة
1: صح.
2: ويقولون ولاية محوت حتى مثل ما ذكرتي قبل أنوار إن مايها نظيف وايد.
1: إيه بالضبط. أيوة. يا رب الله يكتب لنا روحه هناك. تخييم
2: إن شاء الله. عيد شلنا عيد عيد ياخذنا.
0: ونقول بشكل عام إنه يعني الولايات اللي على ساحل البحر العرب الحين الأجواء خلاص يعني تبدأ تبرد استقبال الرياح الموسمية صح. وكذا
1: في ناس أيوة. يروحوا أصلا صلالة وياخذوا الطريق البحري أيوة. عشان بس يمروا على هاي الولايات
2: صح. وعلى فكره يوقفون يعني يوقفون أيوة. يستريحون هناك ياخذون صور
1: ترانزيت.
2: ايوه احلى شيء.
1: اي أيوة والله
0: قلت ما تخاف من شيء.
2: ما نخاف من شيء. من كان الخوف يخس الخوف يا اخي. يخس الخوف.
4: هاني ودي اصدقك بس قويه
0: ثنتين كنا
2: ثنتين ومعنى أماني بعد ثلاث استويني.
0: أيوه. والله أنا اللي أصدق لكن أصدقك. ما
1: أنا اللي ودي أصدقك لكن قوية بدر قوية وين ماي. أنا عارف إنه بدر
0: يشاطرن
1: الرأي.
0: هي أنا خلونا نكون صريحين. نفس الشيء اللي هي المرتفعات.
2: أنا قلت لك ترى ما قلت بداية الحلقة
0: نفس الشيء
2: من ملامح عيد إني خاف من المرتفعات. ذكرت هذا الشيء
0: فعلا
2: على ذكرت.
0: لكن مثل ما قال هلال سابقا يعني نكون شوي لما كنا في العشرينيات وذاك يعني
2: أيوة.
0: ثلاثينيات أيوة. شوي الحين ما هي الفوبيا يعني ما نسميها فوبيا.
2: أيوة.
0: هو خوف.
2: أيوة.
0: ممزوق بالحذر.
2: ايوه
0: نمزوق بالحذر.
2: هلو.
0: يعني غير لما كنت في مثلا في اوقات انت تحب تغامر وتحب انك تروح وتلعب وتكتشف وكذا. الحين تغير الوضع
2: يعني الحين حتى يوم تسافر ما تصير صوب الملاهي والالعاب مرتفعه
0: والامور ابدا ممكن اروح يعني بالنسبه لامل بالنسبه للسباحه لا من اللي قال السباحه اللي ما يمكن ابو عمر قال لي الاماكن
2: كلها اوديه وكذا
0: ابو عمر
2: ايوه بالضبط
0: بالنسبه للبحر والاوديه هذه لعبتي هذه الامور الطيبه يعني
2: تحب هذه الاشياء
1: حلو زين جديد بالذكر مستمعينا ومتابعينا وابرار وعيد ان اصلا دراسات تشير في علم النفس السلوكي لان هذه الفوبيا تصنف ضمن اضطرابات القلق وانها تصيب نسبه تتراوح بين 7% الى 12% من الناس حول العالم في مرحله ما من حياتهم. يعني اذا فيك فوبيا فانت جزء أو من ضمن هذه النسبة من 7% إلى 12% من هؤلاء الناس اللي أصيبوا بالفوبيا. فما هو مستحيل أن يكون شخص ما عنده فوبيا من أي شيء مثل أماني.
2: يمكن هم ما مكتشفين هذا الشيء أنهم يخافون عندهم إلا ما عفوا من شو يخافون بالضبط.
1: هو يعني ممكن أبرار مثل ما قالت الدراسات من 7% إلى 12% من الناس اللي ممكن يكون فيهم فوبيا من العالم.
2: أيوة والجدير بالذكر أنوار أن تريستوي علاج نقدر نعالج الفوبيا
1: صحيح.
2: عن طريق يقولكم إعادة برمجة. أيوة. وهذه طرق فعالة يستعملونها يعني ممكن الأطباء وخصوصا الأطباء النفسيين
1: صحيح.
2: يعملون للدماغ ويساعدون الدماغ على إعادة برمجة ويكون إن يعني هذه الطرق من أكثر الطرق فاعلية للعلاج من الفوبيا.
1: وإعادة البرمجة جدير بالذكر مستمعين على حسب الدراسات اللي ذكرت إنه تكون عن طريق إنك أنت تواجه.
2: أيوة تواجه.
1: فتواجهها بس ما مرة واحدة لأنه إذا كان مواجهتها مرة واحدة راح ينقلب الموضوع عكسا على حل المشكلة. فبالتالي لابد من مواجهتها تدريجيا. فمثل لما نبرمج شيء معين أنت البرمجة معناتك إنك أنت تروح خطوة بخطوة خطوات معينة تتخذها من أجل إنك الوصول إلى الغاية المنشودة وإعادة البرمجة للشيء مثلا الآلي. فبني آدم نفس الشيء يحتاج إنه خطوة بخطوة إنه يمشي تدريجيا لمواجهة هذا الخوف وبالتالي إعادة برمجة العقل أو الدماغ لتقبل هذا الفعل أو هذا المكان أو هذا الشيء اللي يخاف منه
0: فعلا بشكل تدريجي تباعا يعني أنت تتخلص من الفوبيا أو أيوة. تتخلص من الخوف
2: نعم.
0: الروح مستمعي الكرام لفقرتنا على السريع وعلى السريع في يوم الخميس
1: والله حس احنا اللي جالسين نمشي على السريع
0: ما الوقت سبحان الله
2: الوقت يمشي على السريع احنا
1: يا الله
2: احنا الحين بعدنا عندنا علوم وعندنا مواضيع
1: اي والله علومنا اليوم كلها بنطرحها اليوم الخميس الونيس ماشي ابدا
0: اذا مستمعينا الكرام على السريع فقط 2% فقط من البشر يمتلكون عيون خضراء العلم يوضح السبب يقول العلم أو الدراسة إن ندرة العيون الخضراء اللون على وجه الأرض ليست مصادفة مستمعينا حيث يحمل حوالي 2% فقط من سكان العالم عيون خضراء اللون مقارنة بنحو 79% من أصحاب العيون البنية و8% إلى 10% من أصحاب العيون الزرقاء بحسب ما جاء في تقرير نشرته مجلة فوربس الأمريكية
1: ويعود السبب مستمعينا وراء ندرة الألوان الفاتحة للعيون عموما إلى عشرات آلاف السنين وتحديدا إلى نوع بشري كان دائم التنقل وما يثير الدهشة مستمعينا أكثر هو أن على مدار معظم تاريخ البشرية كان لدى الجميع تقريبا عيون داكنة
2: وتظهر أدلة الحمض النووي القديم أن معظم الأوروبيين وهم السكان الذين يرتبط لونهم لون عيونهم غالبا بالألوان الفاتحة مثل الألوان الخضراء واللون الأزرق كانوا يتمتعون ببشرة داكنة وشعر داكن وعيون داكنة حتى قبل 3000 عام فقط أن تصبغ الأعين مستمعين بألوان فاتحة ليس سمة قديمة بدائية بل هو من منظور تطوري سمة حديثة تماما لا يزال العلماء يناقشون الأسباب التي دفعت إلى هذا التغيير أن هناك تفسيران متنافسان وربما متكاملان يحظيان بأكبر قدر من الأدلة وكلاهما ليس بالبساطة التي يبدو عليها للوهلة الأولى
0: فأولا مستمعي الكرام دخول المزيد من الضوء أن التفسير الأول عصبي وينطلق من حقيقة تشريحية أساسية وهي أن

0: الإنسان ربما تفاعل مع أنظمة بيولوجية ضوئية ويومية أوسع، وينبثق هذا المنطبق أو عفوا هذا المنطق التكيفي من الجغرافيا. وكانت شعوب شمال أوروبا التي تركزت فيها العيون الفاتحة تقضي شهورا من كل عام في ظلام دامس تقريبا. لم يكن الاضطراب العاطفي الموسمي وهو متلازمة اكتئاب تنجم عن انخفاض ضوء الشتاء مجرد عائق في بيئة معيشية ما قبل الحداثة.
1: إن نوبة اكتئاب أو اكتئاب حادة في يناير لدى طبعا مجتمع يعتمد على الصيد وجمع الثمار وتربية الأطفال بشكل تعاوني، ربما يكون أيضا موضوع الخاص بهذه العيون الخضراء، أنه إحنا نقول 2% من سكان العالم ممكن تكون عيونهم مثلا خضراء، هذه رجعت لعدة أسباب.
0: صحيح.
1: و8% يقول لك إلى 10% ممكن عيون زرقاء. و79% الأغلب اللي هي العيون البنية.
0: أيوة. نحن على فكرة ما توقعت أن العيون الخضراء تكون أقل نسبة من عيون زرقاء.
2: لأن أنا وايد أشوف ناس عيونهم خضر.
0: صحيح.
2: صدق يعني ما يكون لابسين عدسات.
0: أيها.
1: بس الآن تقيسهم بالعالم كامل.
0: بالضبط.
2: يعني أيوة. بالكامل. العالم كامل.
1: فهم 2% والأغلب 79%.
0: أيوة. ونحن يمكن درسناه في علم الأحياء إنه الكروموسومات لها علاقة بهذا الجانب. أيوة. هل العيون تطلع خضراء أو العيون تطلع بنية، وعلى أساس الأم والأب والجينات، وأحيانا مش الأم والأب حتى ممكن يكون عندهم الكروموسومات المتنحية هذا باللون الفاتح، بالتالي الأجداد يكون لونهم فاتح عيونهم ويطلعوا الأحفاد عيونهم فاتحة، لكن في النهاية والختام 2% عيونهم خضراء في العالم، وثمانية أو سبعة إلى 12% اللي 8 إلى 12% اللي عيونهم زرقاء في العالم. إذا الصفة السائدة العيون الذاكرة.
2: وأجمل أنا أشوف العيون الداكنة أجمل من العيون الملونة والألوان الفاتحة. بعدين في معتقد هو طبعا خرافة وليس حقيقة،
0: كله جميل.
2: عندهم يعني بعض الدول مثل بلاد الشام عندهم يقول لك العيون الزرق يعني هذا ممكن يكون عينه حارة. كذا التفسير، هذا معتقدات يعني خرافة فقط. لكن بشكل عام ليش السائد العيون داكنة؟ فممكن يكون شيء مريح لما تشوفين شخص عيونه داكنة وكذا.
0: هو يعتمد يعتمد
2: تفضيلات. في ناس يحبون العيون الملونة.
0: وبعدين العيون الملونة بعد جدير بالذكر إنهم تكون أكثر تحسسا مثل ما ذكرت الدراسة بأشعة الشمس والأشعة الضوئية، بالتالي تلاحظوا أنهم ما يستحملوا كثير الضوء العالي في العيون الفاتحة بعكس العيون الداكنة اللي تستحمل الضوء أكثر.
1: يا عيون الكون غضي بالنظر،
0: الله
1: اتركين اثنين عين تحكي العين. اكمل ولا
0: كمل؟
1: تحس انه المتابعين
2: لكن من يغنيها؟ انا ما اعرف
0: ولا
2: محمد عبده.
1: انت غريبه ما سكتيني.
2: لا لاني افكر، انا ياس افكر من يغني.
1: لحظه ادراك
2: تعرفين انه
0: لا والله
1: لحظه ادراك
2: محمد عبده
1: هي الفنان بنورة.
0: اي يا ربي قديمي عديمي، لكن صح
2: القديم.
0: اي والله القديم عديم عقولتنا مال العبري.
1: اكيد
0: مال العبري.
1: انت تقولوا كذا؟
0: نقول القديم عديم.
1: احنا نقول قديم الصوف.
0: ولا جديد البريس.
1: ايوه
2: هاي كلها كل حد عنده.
0: هذا كل حلقه حتى.
2: ايوه كل حتى ما سويت.
0: هي ضربه شباب، ضربه شبت.
1: ان شاء الله ما غلطت انا وهن. لا ياكد بعد، يمكن انا اكون الغلطان فيها، يمكن قدمت الخبر على المبتدا والمبتدا على الخبر.
0: لا امورك طيبه.
1: لا
0: امورك طيبه طال عمرك.
1: طيب استاذ العربي شكرا. زين هذا طبعا في على السريع مستمعينا، ونذكركم بسؤال حلقه اليوم. احنا معانا ربع ساعه تقريبا 16 دقيقه قبل نهايه حلقه اليوم يوم الخميس. تبتسم ليش؟ لان تتابع الوقت معي تو 15 دقيقه.
2: لا انا فكرتك هسه تدور اغنيه. فكرتك تدور
1: الاغنيه جاهزه. نطلع فاصل.
2: يلا نطلع فاصل.
1: هذه مستمعينا طبعا على حسب طلب المتابع سعد.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مستمعينا الأحبة، رجعنا لكم من جديد في برنامج تو الناس في الدقائق الأخيرة، 9 دقائق تفصلنا عن نهاية البرنامج. نحن أكيد سعيدين بمشاركاتكم ومداخلاتكم ورسائلكم الجميلة، وأكيد مستمعينا دائما وأبدا نقول لكم تو الناس يستمر معاكم من الساعة 5 إلى الساعة 8، وفقراتنا اليومية في جوسبينج آخر أخبار الفن والفنانين، نجيب لكم آخر أخبار الفنانين والمشاهير ويا ترى إيش الشيء الجديد معهم. إشاعات مختلفة نتناولها، تصحيح إشاعات نتناولها، أيضا أخبار جديدة عنهم مستمعينا نتناولها في هذه الفقرة. واليوم أكيد راح يكون معانا وضيف هذه الفقرة الفنان الجميل الرائع ذو الإحساس المرهف وذكريات الطفولة الرائعة معه، راغب علامة. واليوم نحن موضوعنا عن راغب علامة أنه يعتذر لابنه في يوم ميلاده. يا ترى إيش قصة راغب علامة وولده؟
1: يعتذر، أيوة يعتذر لابنه في يوم ميلاده، في شو القصة يا ترى؟ يقولكم بعث الفنان راغب علامة رسالة اعتذار إلى ابنه خالد تزامنا مع يوم ميلاده الثلاثاء الماضي، وصل تفاعل كبير من أصدقائه بالوسط الفني وكذلك الجمهور. فيا ترى ليش اعتذر راغب علامة لابنه؟ بتقول لكم أنوار.
0: أقول لهم ليش؟ ما أقول لهم. إذن مستمعينا، نشر راغب علامة عبر حسابه على إنستغرام مجموعة من الصور مع ابنه خالد من أرشيف الذكريات بمراحل العمرية المختلفة، وانتو عارفين ان ما حد ينشر لنا صور ونحن في مراحلنا المختلفة، ها تعرف الشعور. المهم، فيما ارجع سبب الاعتذار لابنه الى عدم تمكنه من التواجد بجانبه في تلك المناسبة السعيدة، وواعدا اياه بالاحتفال الاسبوع المقبل قائلا: انا اسف لعدم تمكني من التواجد معك ومع لؤي اليوم، لكن ان شاء الله راح نحتفل معا كعائلة الاسبوع المقبل، ونشكر الله على نعمة وجودك في حياتنا. وجاه الاعتذار مستمعينا ضمن رسالة مؤثرة محملة بعبارات الفخر والاعتزاز، عبر فيها علامة عن عمق محبته لابنه، حيث وصف يوم ولادته بأنه كان من أعظم الهدايا اللي رزق الله بها لعائلتهم، قائلا: يوم ميلاد سعيد يا حبيبي وابننا الحبيب، يوم ميلادك كان من أعظم هدايا الله لعائلتنا، وكل يوم نشكره على نعمة وجودك في حياتنا، لطفك وقوتك وقلبك يملأنا فخرا لا يوصف، نسأل الله أن يحفظك ويرشدك ويملأ حياتك سعادة ونجاحة.
2: مستمعينا، يذكر أن راغب علامة قد أحيا حفل غنائي ضخم في مدينة سيدني باستراليا، حيث شهد الحفل ICC سيدني يوم 16 مايو على خشبة مسرح حضور جماهير كبير من الجاليات العربية. أكيد. مسجلا عودته لأحياء الحفلات هناك بعد غياب دام نحو 15 عام.
1: يعني 15 عام وبعد هذا الغياب يحيى حفل في سيدني، وأكيد قدم راغب علامة خلال الحفل توليفة متنوعة جمعت بين روائع أعماله القديمة والجديدة التي شكلت محطات بارزة في مسيرته الفنية، وصل تفاعل جماهيري كبير والذين أكيد رددوا أغاني، طبعا في وايد أغاني شهيرة مثل حبيبتي أحلى وحدة واللي باعنا وسهرون الليل، عد سهرون الليل الأغنية المشهورة والمعروفة، بالإضافة إلى نسين الدنيا الله الأغنية هذا وايد أحبها، وإنت الحب الكبير، وسط أجواء حماسية استثنائية امتدت طوال الحفل.
2: اللي بعنا
0: أسر ودعنا،
1: أيوة
0: تحولت عيد
2: أنت.
0: ونسين الدنيا، نسين العالم الله.
1: بس شوفوا أنا بصراحة وايد أحب نسين الدنيا وأحب أغنية سهرون الليل، يعني أغاني راغب علامة حلوة، أغاني القديمة أحلى عن الأغاني الجديدة، لاحظتي القديم القديمة مال يوم كنا صغار في 2003 2002، هذه الأغاني كان وايد حلوة،
0: إحساسه أبرار. أنا
1: كنا على عدة قنوات كنا نشوفها في التلفزيون مستانس لما يطلع أغاني.
0: إيه والله، إيه والله. على فكرة هاي أغنية لو أقول لك إني بحبك الحب
1: شوي. أيوة أيوة أيوة أيوة.
0: هذه أحبها لأنه
1: عيد كالعادة حافظ اللحن بس ما حافظ
0: ما حافظ الكلمات.
2: أنا معاكم ترى بالنوتة، لا معاكم
0: بس عموما عموما ذكركم بأحد
1: انتوا خبروني شاركوني ليش
0: برار
1: لا جد ليش اعتذر رغب على ما
0: لا لا لا
2: خليها تكمل
1: لا اوكي كملي كملي اخذ راحتك طال عمرك
2: خلاص عاد انت ما بدي تتكلم
1: لا لا كملي كملي كملي كله ولا كله ولا انوار
0: اقول هذه الاغنيه لو اقول لك اني بحبك اتذكركم بشيء ما اتذكركم طبعا لانكم ما قلت اتذكركم الطفل اللي في احد المسابقات مال الأطفال
1: أيوة مسابقات أطفال الغناء لا ماذا فوي
0: ماذا فويس كيدز
1: ستار صغار
0: ستار صغار
1: كان برنامج عرض على
0: طفل عسل يوم غناها مستحيل أنساه هذه الأغنية حبيتها منه أصلا لما يسوي كذا ويعد وبس يلا تفضل أبرا وش تبي تقول
1: اللي بقول إن تتوقعون إن يعني هل الاعتذار مجدي إن يعني أنا أشوف أوكي حلو إن الأب يعتذر من ابنه لكن ايضا يعني انا اشوف انه بهذا رساله الاعتذار كانت هي ما كونها اعتذار كونها محمله اصلا فخر واعتزاز
0: اكيد
1: وجميل ان هذا الدعم والتحفيز لما قال تقريبا نشكر الله على نعمه وجودك في حياتنا حلو لما الاب كذا يقول حق ابنه
0: ايوه
1: فهنا راغب علامه ظهر انه ما بس فنان يعني كصوت فنان برساله رساله يعني
2: أكيد.
1: اسريه
2: رساله ابويه
1: نعم.
2: على 947-999-975 سامي العبدلي يقول أنا وعائلتي الصغيرة جاهزين للعيدين طبعا قبل رمضان بشهر وشوي وصار لنا سنين على هالترتيب أبد ما أخاوض ازدحام الأسواق لما كده نتكلم عن زحمة
1: يمثلوني على فكرة نحن نفس الشيء نحن نكون جاهزين من شهرين كذي
0: ما شاء الله
1: نرتاح نفسيا
0: على فكرة في ناس يتجهزوا من عيد الفطر أصلا
1: في ناس كذي يسوون عيد فطر عيد الأضحى أيوه
0: صح ما شاء الله
2: رسالة العم سعيد الهشامي احنا قرأناها
1: نعم.
2: ومساء الخير العم سعيد وأيضا هذه رسالة من أبو عمر أبرز ما يميز أصحاب العيون الخضراء النضرة والجاذبية بفضل لونها الفريد طبعا الشبيه بالزمرد تصنف كواحدة من أكثر ألوان العيون جاذبية وإثارة للاهتمام حول العالم الإبداع والذكاء ينسب إليهم قوة الملاحظة والمهارات التحليلية والشغف والقدرة على ابتكار أفكار خارج الصندوق وأيضا القدرة على التكيف والتحمل تشير بعض الملاحظات والدراسات إلى تمتعهم بروح حماسية وقدرة جيدة على التحمل
1: على
2: شكرا
1: فكرة.
2: لك يا أبو عمر
1: شكرا لك يا ابو
2: على هذه المعلومات
1: يعني ذكرنا
2: في خبرنا على السريع
1: صفات العيون الخضراء بس بعد ما ضمن تذكرت شيء اصحاب العيون الملونه بشكل عام ما بس العيون الخضراء
2: ايوه
1: حساسين يكونون تلقاهم حساسين بزياده احساسهم مرهف وعندهم كذا فيهم عندهم يعني هذا الحساس عاطفي
2: بدر قرب شوي الكاميرا من
1: لا لا توين عيد
2: وقرب الكاميرا شوف احنا يعني احنا بدون مشاعر بدون احاسيس
1: لا ما فهمتوني ما فهمتوني نحن حساسين
2: يعني اوكي انت تقول اكثر
1: مشاعر
2: يعني احنا نفس الشيء
1: لكن هم
2: هذا بدنا نحط طلع الكاميرا
1: لا بس جد
2: يعني تفضل بدنا
1: العيون الملونه اكثر تحسهم شخصيه حساسه شخصيه عاطفيه
2: تفضل يعني بدنا هذاك ايش رايك بدر انا والفاس طاح في الراس
1: لا لا لا بعد ايضا نضيف ان عيد ايضا حساس وعاطفي
2: واحساسه
1: مرهف
2: ممكن هذه المعلومه انا لاول مره اسمع منك ابرار
0: لا هي قالت من ماما
1: متوقع يعني اول هذا لاحظته ومواقفه وتعامله مع الاشخاص اللي عيونهم ملونه ما اللي لابسين عدسات
0: مره في راسه مره كذا
2: لحظه ادراك
1: فحسيت بلحظه ادراك اري انا اشوف النعيد كذا مكتوب هنا لحظه ادراك صار من كم يوم من يوم الاحد ايوه فيعني دائما يكونون كذا عندهم هذا يعني حساسين عاطفيين كذا
2: انزين احنا وصلنا طبعا لختام حلقة اليوم
0: بالضبط
2: 8
0: بالضبط.
2: نقرأ رسالة بدر البلوشي
0: أكيد
2: مساء الخميس الونيس أنا عندي فوبيا من الألعاب اللي في الملاهي الألعاب اللي طبعا اللي هي تقلب في رأسك طبعا اللي تحت ورجولك فوق نفس الشاحوف ومثل يعني مثل هذه اللعبة لأن لما كنت صغير لعبت في لعبة مشابهة وحقيقي كنت بطيح لأن الحزام كان واسع والكرسي أصلاً كبير على حجمي من الخوف ماسك الحديد بكل قوتي عشان ما أطيح سلامتك يا بدر سلامتك
1: بدر أنا أتوقع حتى الحديد إيدينك عرقت وأنت ماسك الحديد ليش؟ لأنك لما تمسك شيء بقوة من الخوف اليد تعرق
2: سلامتك يا مخرجنا العزيز بدر.
0: وبدر ينضاف إلى قائمة الشباب اللي يخافوا الألعاب الهوائية.
1: قالت هي أنوار قالت هي فعلا البنات أكثر.
2: أنا بالألعاب الهوائية بالنسبة لي عادي يعني ما
1: بعد. توك تقول إنك تخاف من المرتفعات لما تسافر ما تروح الملاهي.
2: المرتفعات حاجة والألعاب حاجة.
1: إذا راح نقصد الألعاب المرتفعة يعني الشحف شحف مرتفع لذكر بدر عرفت؟
2: إنزين.
1: انزين
2: انا ما خلاص
1: نختم احسن نختم
2: طيب احنا الشباب
0: مشينا مشانا مستمعين
1: مشانا وما بس حسيتي مشاني
0: اذا مستمعينا اكيد نحن وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم ساعدنا اكيد بمشاركاتكم ومداخلاتكم وايضا هذه مواضيعنا اليوم في على السريع وجوسبنج اخر اخبار الفن والفنانين ونرجع ونقول موضوع حلقتنا اليوم هو عن الفوبيا فوبيا ايش هو الشيء اللي تخاف منه اكثر شيء و واجهته في حياتك وكان هو أحد الأشياء اللي تصنفها كفوبيا في حياتك مستمعينا أكيد كنا معكم في الإعداد والتقديم نوار العلوي عيد الخويطري أبرار المشافري وأكيد بدر البلوشي في الإخراج المرئي.

معنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: Jojo, صلاة.
1: يا سيد
0: أهلا وسهلا.
1: تذكرنا وصلنا.

0: برنامة لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

صدقني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

0: Schwieben.
1: Eich, Heierdeck. Uchali.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

واحنا في عز الهنا.

الاول، لا الاول صعب.

Yeah.

Amen.

Ojž, hajedek. Uchylił.

nişi isme uydi ismi divayı. Ukfe elbin şeğle ala elbi khanil.